حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ما بكل شيء تقدر تغيره ويكون على خطاك، بس يهمنا هالذوق من الأغاني على ذوقك وهواك.
1: ترى لي مرات جلد غليظ ولحمته مرة، لحمته

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تبدا تتغير مودك مودك مودك. اسمع امارات اف ام واستمتع. امارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك المكافأة الكبيرة عن رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: مثل إمارات الأم.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع.
2: وأنا يعني لا تختبر
1: ولكن

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

هوانا معاكم غير يا هوايو.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف ليش غلط.
0: لا تدور نصك الثاني إماراتك.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

إحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير مباشرة.

موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مراكز الصحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري، وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز الصحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله، سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
4: اقتنعت، بنزل الحين.
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
6: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد، اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينة غدوا نارا لبركان.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

ونقول صباح الخير، صباح الفخر يا إمارات المحبة. مستمعينا، أجمل ما في الأوطان مو بالما يبنى فيها، ولكن ما يبنى بين أهلها. كلمة طيبة، موقف نبيل، احترام، يبدأ من التفاصيل الصغيرة اللي يمكن ما ننتبه لها. الأوطان ما تكبر بس بالمشروعات والإنجازات، ولكنها تكبر كل ما حس الإنسان إنه جزء من مجتمع يقدره ويحفظ كرامته. وعشان شي إذا تكلمنا نقول إن الأثر، أثر الإنسان ما يقاس أيضا أثرك أنت اليوم باللي تملكه، ولكن باللي تضيفه للناس اللي حولك. فكل خير نصنعه في النهاية يعود إلى المكان اللي يجمعنا جميعا. صباح الخير يا إمارات المحبة، حيث تبدأ الحكاية من الإنسان وتعود إليه. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله. بدينا مشوارنا 7:07 بتوقيت العاصمة أبوظبي. صباح عليكم بالخير، بدينا مشوارنا في أحلى صباح وياكم. اليوم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ والذوق الجميل اللي بتسمعونا اليوم كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح.

0: الصباح.
1: حي هالصباح
2: ويا حي معتنا
1: على إمارات أفهم.
3: عند الإشارة نهدي ونوقف شوي ونقول صباح الخير لزميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي كعادته يطلعنا على حركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
4: صباح الله بالنور والسرور شمس. صباح جميل لك ولجميع مستمعينا من إذاعة إمارات FM. ونعلم إن شاء الله صباح جميل ويوم أجمل يا رب.
3: ربي يصبحك بكل خير يا رب. تفضل.
4: فيما يخص حركة السير فبطمنك وطمن المستمعين، حركة انسيابية باستثناء بعض الطرقات الرئيسية للمركز على المداخل والطرق الرئيسية كالعادة من جسر المقطم صفحة اتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر الساحل النخل باتجاه جسر المقطم، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، إضافة لشارع بينونة بالاتجاهين وشارع محمد باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية أي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبوظبي.
3: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن ودرب السلامة لكل من يسمعنا.

0: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1,000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
3: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد، بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايماً في أكثر.
6: حالة الطقس في إمارات الدولة.
7: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيرا الفجيرة 39-31.
8: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.
9: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
10: أحلى صباح على تيك توك لايف، هناك بتلقانا شير هوانا. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. سين جواب.
11: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وحياكم الله. نحن متواصلين وياكم عبر الأثير لما توصلون إن شاء الله إلى وجهاتكم، وأيضا موجودين على إمارات اف ام لايف على تيك توك. تيك توك امس ملخبطة بين تيك توك وشي ثاني، توك توك شيء. يسعد صباحكم بالخير سعود، يسعد صباحك بالخير عبد الله تركي. يا عبد الله صباح الورد. ام عنود، يسعد صباحك بالنور والسرور يا رب العالمين. عبد الله يدور تليفونه، ان شاء الله بس تكون سيته في البيت. صباح الخير بي 11. يسعد صباحك بالخير احمد. يا احمد صباح الخير. عبدول شكرا، صباحك الصباحي. اس دبل 9 شمس السعدي. ومن بن مجرين، يسعد صباحك بالخير بن مجرين. وينك عنا يا بن مجرين؟ من زمان من طول الغيبات يا في الغنايم يا بن مجرين. بنت العين حياك الله ويسعد صباحك بالخير. حمد صباح الخير يا حمد، جاهزين للسؤال؟ وعليكم السلام عبد الله. يلا علي يا علي، صباح الورد يا علي، هيا بنا إلى السؤال. إنزين في سين جواب اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم. إذا أنت بأمانة، ها خلينا نكشف أوراقنا اليوم. أنت من النوع اللي

0: ايدي ام صباح الخير ولد عبد العالي، ربي يسعد صباحك بالخير. وليد، وليد اسف اسف اسف اسف اسف وليد عبد العالي، يسعد صباحك بالخير يا وليد. سالم اتاخر بالرد، ولماذا تتاخر بالرد يا سالم؟ ليش برستيج؟ بونجور يا ليش تعطون اسامي صعبه؟ بونجور يا جميله.
1: حتى اللي احس اللي يتاخرون بالرد هم نفسهم اللي ما يجون العزيمه على الوقت او العرس على الوقت، يقولون لازم شوي نتاخر، يكونون جاهزين بس شي يتريون.
0: مثل سندريلا وايد
1: يعني برستيج اني انا اتاخر شوي، ما اعرف شو القصه.
0: سندريلا بدأت القصة مع سندريلا، آخر واحدة دخلت الحفلة. إنزين بس يعني أكيد نعطي عذر للناس اليوم، البلاي قاعد أنا قاعد من أول الصبح اليوم، أكيد نعطي عذر لكل شخص، ولكن إذا هذه استوت عادة عندك إنك ما ترد على طول وإنك تتعمد تتأخر، هل تتعمد تتأخر عشان ما تفتح مجال لنقاش طويل، او علشان لما الموضوع اللي هو يبي يتناقش فيه الشخص الاخر يكون خلاص برد فتجنبت انك تخوض في الجدال؟ ردي بسرعه. صباح الخير، صباح الورد، صباح الورد الاسطوره ابو خالد، يسعد صباحك. ايد والله اقول لكم نظارتي لابد من النظاره، معلش بعد الأربعين لازم نظاره. بعضهم متفاجئين نهاية نحن أوكي. أخاف أن تتكلم عنه. إنزين جمال الطبخ يسعد صباحك بالخير من عمان، حياة الله. الأسطورة ليش ما يتحرك؟ الأسطورة أبو خالد، أبو خالد يسعد صباحك. ADM ما أرد بسرعة، أحس ما أتفيج. على بالي الموضوع عادي، الناس هناك يمكن واقفة سيارتها في الشارع خربانة وتقعد مبرد على قلبك مراوح، خي تصرف. روت يسعد صباحك بالخير. سالم رد على الرسالة بسرعة، تكون دايما منزعج على طول. أحيانا يعني لو سألتكم شيء ثاني، إذا ما كانت الرسالة، إذا كان اتصال، ترد على الاتصال على طول ولا تفضل أن يطرشوا لك رسالة عشان تتأخر على راحتك؟ عادي الدنيا ريلاكس. والله أنا أحس الناس الطيبين اللي ليه اليوم يوم تدق عليهم ويردون، حتى لو انت من سنين مثلا ما تواصلت معهم يرد وما يعاتب وما يعني مثلا يقول مثلا انت من سنين لكن احتجته في خدمة فتواصلت معه، ما يعتب عليك، يقول ترى ناس للناس، ويعني دام انه احتاجني يعني الله سخرني له. شفنا هاي النظرة التفاؤلية في الحياة. نتأخر شوية اهو برستيج، او برستيج جمال المطبخ. اما بيتش وعلى حسب الشخص اللي مطرش رسالة او متصل، على حسب الشخص هذا ارد عليه على طول ولا يمسك الدور. انزين نحن متواصلين وياكم مستمعينا، نروح لاختيار مميز من اختيار جميلتنا كوثر، ولنا عودات ريا مشاركاتكم وتعليقاتكم على إمارات إف إم لايف على التيك توك أو عبر الرسائل النصية 3666 وحياكم الله.

0: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
1: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: تعد معرفة أعراض مرض الإدمان والاكتشاف المبكر له من أهم الأسباب التي تساعد في الشفاء من هذا المرض، وهنا يأتي دور الأسرة في معرفة المرض وأعراضه ومساعدة مريض الإدمان لتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب. للاستفسار يرجى الاتصال بالمركز الوطني للتأهيل على الرقم المجاني 8-2252.
4: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
5: الحين انت تسمع
6: احلى صباح
5: احلى صباح.

ويا صباحكم الصباحي الورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح يطرد الفقر وصباح يوفي الدين، يا صباح الطش والرش وماي الورد لمبرد في الغرش، يا صباح الخير من بدري. زين، سألنا قبل شوي مستمعينا إذا كنت أنت من الناس اللي تتعمد أنها ما ترد على الرسالة على طول، تتعمد يعني تتأخر شوي، فأنا خاطري أعرف ولماذا؟ ليش ما ترد على طول؟ ليش تتعمد تتأخر؟ حد قال برستيج؟ حد قال برستيج؟ جبرني شوق، يسعد صباحك بالخير. الله، موضوعنا كان أول الصبح، والله يا جبرني الشوق، الحياة حلوة وأجمل ما فيها الإنسان، لولا الإنسان لم تعمر الأوطان. شكرا لهذه الكلمات الجميلة. إيش السؤال من حازم؟ يا حازم صباحك خير، بتشارك على حسب السؤال. أنت من النوع اللي ترد على الرسائل يوم توصلك على طول، ولا تتعمد أنك تتأخر شوي؟ وليش؟ أقول ما حد من ربعك هني، أقولكم اطلعوا ودخلوا بنكنيمس عشان ما يعرفون أن أنتوا تتعمدون تتأخرون عليهم. زين، بخبركم أحيانا الإنسان يكون فعلا فعلا مشغول، والطرف الثاني يقول انزين انا شايفك اونلاين، او شايفك توك منزل بوست على انستغرام، تيك توك، توي اكس، ليش ما ترد؟ يعني اعتقد في تدخل يعني كبير في يعني حياتك الشخصية. يمكن ماني مزاج أرد عليك، يمكن أنا قاعدة quality time مع نفسي وأطرش وأبعث البوستات أو whatever. وأحيانا الشخص يحتاج وقت أنه يفكر قبل ما يرد، خاصة لو أنت تعرف اللي متصل شو السالفة اللي هو متصل عشانها. ممكن واحد يقول أنه يكون مرهق نفسيا أو اجتماعيا فيتعمد أنه يتأخر في الرد. يعتبر الرد أنه يحتاج، إذا كان هذا الشخص يعتبر أن الرد يحتاج تركيز، مو بمجرد أوكي برد على التليفون، يعني كنوع من الاحترام للطرف الآخر أنه عشان يوم يرد عليه يكون مركز معه. حلو. لو غالي حازم، لو غالي برد على طول. انزين روت، مشغولة في أقرب فرصة ترد، ولما ترد تقول عذر محترم، ولو ما لي مزاج تحضره. أوكي. منو اللي بأخونا ممتحن ماجد، الله يوفقك يا رب العالمين ويذكرك بما علمك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلة. اللهم اشرح صدري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي، واطلب الأمانة اللي درستها واجتهدت فيها عند الله أنك تسترجعها وقت الامتحان، وإن شاء الله أنك تكون من الناجحين الفائزين يا رب العالمين. ماجد عيا لازم تبشرنا بعد ما تخلص امتحان. انزين، يا رب إن شاء، وكل مجتهد نصيب، واللي مقصر إن شاء الله رب العالمين يستر عليه وينجح عشان خاطر أبوه وأمه بس. انزين، خلينا نروح ل فاصل، نروح لفاصل، بس قبل ما نروح لفاصل عادي كوثر عندي قراءة. اوكي، وسمعينا بخبركم بدور أحمد عشان تعرفون. اليوم نتكلم في نشوف بسم الله، بنك الإمارات دبي الوطني، تقدرون تركبون مع هلا تاكسي بدرهم واحد فقط.
نعم صحيح اللي سمعته، تقدر تركب هلا تاكسي بدرهم واحد بس. وطبعا تقدر تحجز عبر تطبيق كريم وتستخدم الرمز الترويجي اللي هو ENBD1 وتدفع بس درهم واحد. وطبعا تدفع باستخدام بطاقة ماستر كارد من بنك الإمارات دبي الوطني. هالعرض الجميل ساري لين يوم 19 يوليو، يعني طبعا كل التفاصيل بتحصلونها في الموقع emiratesnbd.com/hala. يلا نروح لفاصل وراجعين لكم.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
3: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: أعلنت

0: وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
11: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
12: أم صح صح؟ أهنيك،
13: هذا صباحك بيبي.
12: آخر عدد.
14: وأبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية مستمعينا، رئيس الدولة استقبل وفد منصة اصنع في الإمارات، وسموه توطين الصناعات الحيوية وتشجيع المنتج الوطني ودعم الصناعة الوطنية وبناء شراكات تخدم الأهداف التنموية وتعزيز القطاع الصناعي ضمن أولويات الدولة ورؤيتها للمستقبل. كما أشاد بجهود القائمين على منصة اصنع في الإمارات. ورئيس الدولة وفي إطار العلاقات والتعاون العسكري بين الإمارات والكويت البلدين الشقيقين، يستقبل سمو رئيس الدولة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي. وقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين وتبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني، وتأكيد أهمية تعزيز مجالات التعاون وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. أيضا من عناوين اليوم في صحيفة الاتحاد، رئيس الدولة عزة تميم بن حمد هاتفيا في ضحايا حادث رأس الفان الصناعية، والإمارات تتضامن مع قطر ونقف إلى جانبها. وولي عهد أبو ظبي دشنا محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد، وشهد الإعلان عن شبكة خطط السكك الحديدية. وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، بناء شبكة وطنية متكاملة للنقل تعزز الترابط بين إمارات الدولة ودعم النمو الاقتصادي المستدام عبر تسهيل حركة الأفراد والبضائع. وبإذن الله اليوم في سياق حلقتنا في أحلى صباح سنعرج على قطارات الإمارات، وبتحديد محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد. طبعا ولي عهد أبو ظبي وفي نفس السياق ترسيخ ريادة الإمارات وتنافسيتها على المدى البعيد، وقطارات الإمارات فتح أفاق جديدة للاستثمار والسياحة التنموية العمرانية وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم مسيرة التنمية الشاملة. أيضا حضر التدشينز مشيخ ذياب بن محمد بن زايد وسمو وصرح للاتحاد توظيف أحدث التقنيات والابتكارات لتطوير منظومة نقل متقدمة وتعدد المحطات وتكاملها يعزز انسيابية الحركة بين المدن والمناطق الحيوية. القطار شكله فخم. إن شاء الله اليوم في سياق حلقتنا نأخذ الموضوع والتفاصيل أكثر عنه. أيضا مستمرين في مبادرة عهد ووعد برعاية وحضور محمد بن حمد الشرقي، تنطلق في الفجيرة وبحضور جماهيري لافت، وسمو الشيخ نهيان بن مبارك مشاعر صادقة ومتدفقة واعتزاز وطني عميق بمسيرة الاتحاد وتلاحم قوي وتفاعل يؤكد عمق ارتباط المجتمع بقيادته ووطنه.

وضمن خطط لتوسيعها في الإمارة مناطق جديدة لتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية وين في شارع الخليج العربي في أبوظبي، وتوسيع المسارات وصولا لتنفيذ 411 كيلومتر في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي. شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني لترويج عن عروض الشاليهات الوهمية وتعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم. وتستمر لين 3 يوليو المقبل. اليوم اختبارات نهاية العام إلكترونيا لطلبة المدارس وضمان جاهزية القاعات والأنظمة الإلكترونية وتوفير بيئة داعمة للطلبة خلال فترة الامتحانات. عسى الله يوفقهم جميعا يا رب العالمين. وأخيرا دبي الأولى عالميا للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. واسمو الشيخ حمدان بن محمد، دبي مستمرة في خلق الفرص وتسريع الابتكار وتهيئة أفضل بيئة اقتصادية والإنجاز نتاج رؤية اقتصادية واضحة وشراكة ناجحة وأهداف استراتيجية محددة. إذن هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: وعي أفراد

0: المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
2: تعال ناوي وحل الوقت من 7 ل 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. ريبوت
3: اليوم في ريبوت بنتكلم عن شيء يزيغ شوي، وهو مدى الذكاء الاصطناعي، لدرجة أن العلماء اللي اشتغلوا على الذكاء الاصطناعي متورطين. ويقولكم مستمعينا كيف وصل الذكاء الاصطناعي للإجابة حتى العلماء ما يعرفون. خليني مثلا أقول لك، تخيل أنك دخلت غرفة فيها طالب عبقري وأعطيته مسألة صعبة صعبة جدا، مسألة ما درسها من قبل وعمره ما شاف لها حل في أي كتاب. جلس الطالب شوية وبعدين كتب الإجابة الصحيحة، وشيء طبيعي أنك تسأله كيف عرفت الحل، لكن المفاجأة أنه يطالعك ويقول لك ما أعرف كيف عرفته، لكني حسيت أنه هذا الحل المناسب. حسيت الغريب أن هالشيء في شيء مشابه له اليوم صار يلفت انتباه العلماء في بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي. يقول لكم في اختبارات معقدة قدرت بعض النماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي قدرت أنها توصل لإجابات صحيحة لمسائل ما تم تدريبها عليها بشكل مباشر، ومو بلأنها أيضا حفظت الحل لأنه ما عرض عليها حل قبل، ولكن هي قدرت أنها تكتشف علاقات وأنماط جديدة أثناء المحاولة. أنت ما تلاحظ كل ما تستخدم مثلا أي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي كل يوم عن اليوم اللي قبله تشوف أنه بدأ يتحسن، خاصة لو تكتب البرومت بشكل صحيح فتشوف تلاحظ التحسن هذا. وهنا في سؤال وايد كبير، إذا كانت النتيجة صحيحة حلو، لكن ما نفهم أو ما فهمنا كيف وصلت الآلة لهذه النتيجة. فيقولون العلماء نحن هنا أمام شكل جديد من الذكاء، ولا ما زلنا لليوم مو قاعدين نفهم الذكاء نفسه سواء كان عند الإنسان أو عند الآلة. العلماء اللي مرت عليهم هذه الحالة أطلقوا على هذه الظاهرة اسم الصندوق الأسود، بمعنى نعرف ما يدخل إليه، نعرف شو ندخل في البيانات، ونعرف كيف تخرج منه البيانات، لكن الطريق في المنتصف بين البيانات اللي in و out مليئة بالأسرار. ويمكن أكثر ما يثير الدهشة اليوم مو بس أن الذكاء الاصطناعي استوى أذكى، لكن أن كل ما حاولنا نفهم الذكاء اكتشفنا أن ما نعرف عنه بالقدر اللي كنا نعتقده. ودامنا عايشين ودام الحياة في تطور، فأكيد الإنسان يتعلم ويتطور، حتى الذكاء الاصطناعي شكله بعد راح ينافسنا. بس وسلامتكم.

0: الحنية.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: مراكز صحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع التغطية التأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، توام، الرحبة، الضفرة، وعيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيرة. اتصلوا على 850. مراكز صحة للإخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
4: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
5: للأدوية فوائد علاجية لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن سوء استخدامها دون استشارة طبية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها الإدمان، فاحذروا من سوء الاستخدام. المركز الوطني للتأهيل 800-2252.
6: التضحية
7: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
6: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
8: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
6: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
9: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
6: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
10: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
11: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى.
12: أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك.
13: مجتمعنا
11: مجتمعنا.

وقلنا لكم اليوم في فقرة عناوين الصحف تكلمنا عن تدشين محطة قطار الركاب وقلنا بنعرج عليها أكثر. وشايفة تعليقاتكم كلكم مستانسين على القطارات. بداية مستمعينا، يمكن قبل سنوات كان السفر بين إمارات الدولة يعني سيارة على درب أو حتى رحلة جوية لو عندك هليكوبتر مثلا، أو بين مدينة ومدينة بين مدن إمارات الدولة. أما اليوم في الإمارات تفتح صفحة جديدة في قصة النجاح، وهالمرة فصل التنقل، وتعيد للقطار مكانته كوسيلة تجمع الناس والمدن والفرص. فقد دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وشهد الإعلان الرسمي عن شبكة السكك الحديدية الوطنية للركاب. مستمعينا، مشروع ما يضيف وسيلة نقل جديدة وبس، ولكنه يربط إمارات الدولة بشبكة حديثة تجعل المسافات أقرب وأقرب، وتمنح الناس أيضا خيارات أكثر سهولة وراحة في التنقل. ومن المقرر أن تبدأ أولى الرحلات بين أبوظبي والفجيرة في 30 يونيو، كلها أيام يونيو الجاري هالشهر، يعني يوم 30 إن شاء الله، وبزمن رحلة يبلغ من أبوظبي للفجيرة ساعة و45 دقيقة فقط. وأيضا راح تتوسع الشبكة تدريجيا عشان تشمل دبي والذيد خلال سبتمبر المقبل إن شاء الله في شهر 9، ثم منطقة الظفرة نهاية العام، وتصل إلى الشارقة خلال عام 2027 بإذن الله. وتضم الشبكة أسطول من 13 قطار حديث بسعة تصل إلى 400 راكب لكل قطار، في خطوة تعكس حجم الاستثمار في بنية تحتية صم

المستقبل. مبروكين القطار، وإن شاء الله أنا من الناس اللي إن شاء الله لابد أن أركب هذا القطار بإذن الله. متشجعين؟ أوه كلكم. يلا إن شاء الله رحلة سالمة. متى قلت لكم؟ أول يوم، أول يوم راح يكون من أبوظبي للفجيرة، أي يوم 30/6 إن شاء الله. وزمن الرحلة 1:45. الله يحفظ الإمارات يا رب العالمين.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: وصل التخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دايماً في أكثر.
4: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
5: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
6: لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. في أحلى صباح. بصمة وكرت، بصمة وكرت،
7: يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. فاطمة، تأخير اليوم، يسعد صباحك بالخير وحياة إن شاء الله. بصمة وكرت اليوم عندنا مقالة جميلة لفتت نظري، طبعا هي وقف عندها الدكتور راشد الريامي، أستاذ مساعد في كلية التربية في جامعة الإمارات، وهو أيضا متخصص في القيادة التربوية. خليني أقول لكم سالفة الموضوع وكيف تخصها في الدوام. كلنا نعرف أن يعني في شخص موجود في كل دوام واحد منا، هذا الشخص أو هذا الموظف دخل أول يوم عمل بحماس كبير ويحمل أفكار كثيرة ويبادر ويقترح ويتطوع لتحمل المسؤوليات يمكن قبل ما حتى تنطلب منه، وتمر السنين بعدين تشوفه في نفس المكان لكن في شيء ما تغير، في شيء ما تغير، في شيء تغير فيه، يمكن ما عاد يتكلم بالحماس نفسه وما عنده هذه الرغبة نفسها للمبادرة، ويمكن ما عاد ينظر إلى العمل بالطريقة اللي كان ينظر بها للعمل في بداية مشواره. وهذه الفكرة اللي استوقفت الدكتور راشد الريامي، الأستاذ المساعد في كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة والمتخصص في القيادة التربوية. دكتور راشد، شوف أن من أكبر التحديات اللي ممكن أنها تواجه أي مؤسسة أن يبقى الموظف في مكانه بينما يفقد تدريجيا الحماس والشغف وروح المبادرة اللي بدأ بها رحلته المهنية. أن يكون في مكانه هذا راح يعزز للأسف تدريجياً أنه تضيع منه الحماسة والشغف. زين، وهني دكتور يواصل ويبرز سؤال مهم، شو اللي يخلي الموظف أو الموظفين يحتفظون بحماسهم لسنوات طويلة؟ شو رأيكم؟ لو يعني أحب أسمع رأيكم في هالموضوع تقدرون تكتبوا لنا هنا على إمارات اف ام لايف، وأكمل معاكم دكتور راشد شو قال. الدكتور قال أيضا شو اللي يخلي الآخرين يفقدون هذا الحماس مع مرور الوقت، والحقيقة أن الأمر ما يحدث فجأة ولا يستيقظ الإنسان في يوم في الصباح ويقرر أنه ما عاد مهتم بالشيء اللي يسويه. غالباً تبدأ القصة بتفاصيل صغيرة تتراكم مع الوقت، فكرة حلوة لكن ما حد سمع لها الفكرة، كحاول يعرضها بس ما حد سمعها، جهد كبير لكن اللي قام بهالجهد ما حس بالتقدير، مبادرة جميلة لكنها مرت مرور الكرام، أو موظف صار يحس أن العطاء أو التقصير يؤديان إلى نفس النتيجة، بتعطي ولا ما بتعطي، بتقصر بتوصل لنفس النقطة. ويواصل دكتور راشد، لهذا يؤكد خبراء الإدارة أن الموظفين ما يدورون بس عن راتب أو مسمى وظيفي، ولكنهم أيضا يدورون عن التقدير، الثقة، والشعور بأن وجودهم يحدث فرق حقيقي في المكان. فيوم يشعر الإنسان أن جهده مقدر وأن صوته مسموع وأن أفكاره دائما تجد مساحة للنقاش، فإنه في الغالب راح يقدم أفضل ما عنده بدون ما ينطلب حتى منه شيء. ولهذا يواصل دكتور راشد، لا تقاس المؤسسات الناجحة فقط بعدد المشاريع اللي تنجزها أو بالأرقام اللي تحققها، لكنها أيضا تقاس بقدرتها على الحفاظ على الحماس والطاقة الإيجابية داخل فرق العمل. فالموظف المتحمس لا ينجز عمله فقط ولكنه ينقل حماسة لكل اللي حوله، وطبعا يصير جزء من ثقافة النجاح داخل هذه المؤسسة. وأيضا ربما لهذا السبب يقول المختصون أن القيادة الناجحة ما تعرف فقط لا تعرف عفوا فقط بالقرارات اللي تتخذها، ولكن بعدد الأشخاص اللي ما زالوا يحتفظون بشغفهم للعمل تحت قيادة هذه الإدارات. وفي النهاية قد يغادر الموظف مكان العمل في أي وقت، لكن التحدي الحقيقي أن يبقى حاضر بقلبه وبعقله وبحماسه، وأنه يشعر بعد سنوات من العمل أنه ليه الحين قاعد يتعلم ويضيف وليه اليوم يصنع فرق.

0: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae. فرصة ما تتفوت للربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
2: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. بنك الإمارات دبي الوطني. مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
3: أحلى صباح كالعادة وياك، دوم يكون غير
4: أحلى صباح.
3: ظرف أبيض،
4: ظرف أبيض.
5: والرحمون يرحمهم الرحمن. يمكن أحيانا بعض الكلمات إذا استوعبتها تغير طريقة الإنسان في النظر للناس والحياة والدنيا، ونقول إن الرحمة ليست ضعف.

ضعفا وليست تنازلا. الرحمة قوة تجعل الإنسان قادر على أن يفهم قبل ما يحكم، وأن يعذر قبل ما يلوم، وأن يمد إيده قبل ما يدير ظهره. أحيانا يحتاج الناس لحلول كبيرة أحيانا، لكن في الغالب الناس ما تحتاج إلى حلول كبيرة بقدر حاجتهم لقلب رحيم، كلمة ترفع معنوياتهم، موقف يخفف عنهم، ونظرة تقدر الشيء اللي هم يمرون به من ظروف يمكن الناس ما تعرفها. وأجمل يمكن ما نقدر نقول اليوم أن يتذكر الإنسان أن الرحمة لا تذهب هباء، فكل رحمة تمنحها لغيرك يعود أثرها إليك بطريقة أو بأخرى. ارحموا أضعف الناس وأخطائهم، فكل إنسان يخوض معركة ما نعرف شيء عنها. ومن يزرع الرحمة في الأرض يجدها بإذن الله في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن، فاجعلوا في قلوبكم متسعا للناس لعل الله يجعل لكم من رحمته متسعا في الدنيا وفي الآخرة.

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك يسعد لي صباحك.

ومثل ما بدينا مشوارنا بالوطن الغالي أيضا ما في أجمل من الوطن. نترككم قبل ما نستودعكم الله ونخلص حلقتنا، الوطن اللي يعيش فينا، الوطن اللي يكبر معانا يوم بيوم خطوة بخطوة، الوطن اللي حاضر في قصصنا أكثر من ما نتخيل. وعشان تي أجمل رد للجميل ما يكون بالكلام، إنما يكون بالأثر، فكرة نافعة، علم نتعلمه وننفع فيه غيرنا، موقف طيب أو عمل تتقنه حتى لو ما حد شافه، كل شيء جميل نضيفه لحياتنا وحياة الناس من حولنا يرجع في النهاية للمكان اللي يمعنا وكبرنا فيه وحلمنا على أرضه. دائما الأوطان تكبر مو بس بالسنين، تكبر بكل إنسان يترك فيها أثر طيب. أتمنى دائما تتركون أثر طيب مثلكم أينما كنتم في هذا الوطن. كنا وياكم مستمعينا في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. دمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بان هوم، مراكز صحة للأخصاب، حيث تبدأ كل رحلة بالأمل. بنك الإمارات دبي الوطني

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمفقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: المركز الوطني للتأهيل مركز رائد ومتميز في تقديم خدمات الوقاية والعلاج والتأهيل من الإدمان. نضمن لكم السرية التي تعد من أهم قيم المركز لتحفيز طلب العلاج. لطلب خدمة حجز موعد أو خدمة الاستشارات العلاجية، الاتصال بالرقم المجاني 800-2252.
4: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات للمستقبل. 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
5: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من هومز أر أس، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. هومز أر أس، خلي بيتك عنوان راحتك.
6: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
7: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
8: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
9: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين.

0: فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: انتوا درع الوطن.
4: شكرا عيالي.
5: نشكر حماة الوطن.
6: انتوا اماننا،
7: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: مراكز الصحة للأخصاب، نقدم أحدث علاجات الخصوبة للرجال والنساء بما يشمل التلقيح الاصطناعي، الحقن المجهري وتجميد البويضات، مع تغطية تأمين شامل لكل أنواع ثقة في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى باقات دفع ذاتي بأسعار ميسرة. زورونا في مستشفى الكورنيش، إتوام، الرحبة، الضفة.

0: عيادات صحة في أبوظبي والعين وعجمان والفجيلة. اتصلوا على 850 مراكز صحة للإخصاب حيث تبدأ كل رحلة بالأمل.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: fine, come on.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً الفجيرة 39-31.
3: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

أنا انتمي لك غلا من راسي إلساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
4: عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

رايحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: وتخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الساعة الآن 11 صباحاً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً الفجيرة 39-31.
3: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

0: روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 12:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهماً.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: الجديد والحصري.
1: أروم يا رايح عن العين.
0: وهوانا خليجي.
2: وياك خذلي.
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز هذا العام بمرور 50 عاما منذ تأسيسه، وهنأ سموه الوفد بهذه المناسبة معربا عن تقديره لجهودهم من أجل الارتقاء المستمر بعمل الجهاز ووضعه في موقع متميز ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، مشيدا سموه بدور الرعيل الأول الذين أسسوا الجهاز.

0: جهاز وكل من أسهم بجهده وفكره في النهوض به وتحقيق أهدافه. استقبل معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ميغ أونيل الرئيس التنفيذي لشركة بي بي في مقر أدنوك الرئيس في أبوظبي، حيث ناقشا فرص ترسيخ الشراكة القوية والتاريخية بينهما وأهمية إيجاد حلول عملية وتنفيذ مشروعات لتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة. استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استحواذها على حصة ملكية إضافية قدرها 30% في صفقة بلغت 1,100,000,000 درهم في شركة جلوبال فيدر شيبينج GFS أحد أكثر أصولها الاستراتيجية، لترتفع بذلك حصتها الإجمالية في الشركة إلى 81%. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس، وخذ الجديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
7: قبل ما نسكن فيها،
8: وقيادتنا الرشيدة
9: ما غفلت عينها عن أهلها
8: وقلبها مع كل واحد فينا.
10: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
11: والمقيم يلي لقي فيها داره.
12: الأمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
8: أرض أمان لكل من عاش عليها.
13: يجمعنا حب الوطن
8: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
14: ودولتنا مثل اليبن
15: ما ينكشف فيها ظهر حد،
16: لأن اليبن الحاضر
17: ما ترك المستقبل للصدفة.
16: الإمارات مستعدة.
18: The UAE is ready.
19: ونحن بخير،
8: لا تشلون هم.
16: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: من إيآند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصرياً من إيآند. أعرف أكثر عبر إيآند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند دائماً في أكثر.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دولة

دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارة FM تسمع وكأنك ترى.

0: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات دعمها لجهود التعافي في سوريا وإعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، داعية المجتمع الدولي لدعم الخطوات المشجعة التي تتخذها سوريا بما يلبي تطلعات شعبها. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن في شأن سوريا. أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان أتاحت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقا للإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة على أن تتولى السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. في السياق ذاته، أعلنت المنظمة البحرية الدولية خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز، وذكرت المنظمة في بيان أن الخطة ستشمل عملية واسعة النطاق تنفذ بالتعاون مع الدول المعنية وقطاع الصناعة البحرية. تبحث إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون اليوم. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله. تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت اليوم باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. شدد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكثر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
4: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: وصل التخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف

0: كيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينا غدوا نارا لبركان.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم التنزيلات الكبرى لفترة محدودة زوروا فروع بان هوم بالزاهية المرشة والمارينا مول أبو ظبي أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.
5: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
6: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
7: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
8: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: ما على هالليل حارس، افتحي بابه وادخلي قلبي، كسري صمته بعثري غيابه،

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز هذا العام بمرور 50 عاما منذ تأسيسه، وهنأ سموه الوفد بهذه المناسبة معربا عن تقديره لجهودهم من أجل الارتقاء المستمر بعمله ووضعه في موقع متميز ضمن خريطة الاستثمارات العالمية، مشيدا سموه بدور الرعيل الأول الذين أسسوا الجهاز وكل من أسهم بجهده وفكره في النهوض به وتحقيق أهدافه. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي قرارا في شأن سياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة في خطوة تنظيمية ريادية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء حفل تخريج الدفعة 19 من طلبة مجمعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد من مدارس الإمارات الوطنية. افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مجلس الحميدية المجتمعي في منطقة الحميدية 1 في عجمان في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التواصل بين أفراد المجتمع. أطلقت جمعية الإمارات للتوحد الحملة الوطنية للتوعية بالتوحد وتمكين الأسر تحت شعار معا من أجل مجتمع شامل بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي والارتقاء بالخدمات المساندة وتعزيز جودة الحياة للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد. ختام الموجز قدمته لكم حنان الخليفي، إلى اللقاء.
3: وصل التخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
4: عادي أدخل؟
5: حياك، هلا والله.
4: غداكم جاهز؟
5: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
6: برنامج الفريج،
7: السوالف ما تخلص في الفريج،
8: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
7: كل يوم عنا موضوع جديد،
8: كلها في الفريج،
4: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
7: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه.

0: هلا يا مرحبا، يا هلا والله، مرحبا بمستمعينا، مرحبا بمتابعينا، مرحبا بكل اللي انضم لنا في هاللحظة الجميلة من برنامج الفريج. أنا بفهم بدور شفيك حزينة.
1: لا سلامتك.
0: خير؟ صاير شيء؟
1: لا لا
0: يا بنت الحلال غيري بكل.
1: لا لا لا ما
0: لا
1: في
0: صد.
1: شوفي ما في إلا العافية.
0: ها؟
1: صوتي متغير؟
0: لا هو بس صوتك الدموع
1: دنيا دوارة.
0: يا هسا ما شر
1: منصور، لا تضغطني لا تضغطني بليز، لا تخليني أتكلم. بدور أحمد يعطيك العافية، منورتنا اليوم وانت قاعدة تذابحين مع التيك توك، ما ادري ايش قاعد تسوون، كلمة سر ولا شو بالضبط؟
0: لا لا نحن نسوي شو اسمه هذا باسورد جديد.
1: ندوي قالت خلها تصيح. ليش تبيني أصيح؟ ها ليش تبيني أصيح ندوي؟
0: لحظة
1: مو بحرام عليك؟
0: لحظة انت الحين حزينة ولا قاعدة تضربين؟ بفهم بس شعورك بالضبط.
1: حسيت انه ليش يعني تباني أصيح؟
0: ندوي خلها ندوي قالت صح خلها تصيح.
1: هي يعني أفضفض قصدها. ما
0: يعني
1: في جعبتي.
0: قولي اللي في جعبتك.
1: هي اموت واعرف هالستاند كيف، يعني انت يوم تشتري لنا اغراض في البيت
0: هاي متكونين حزينه شي يصير
1: اتحرطم زياده على اللزوم.
0: والله العظيم ما سويت فيها شيء، بس لكن يا اخي ما اعرف
1: ما خلى شيء. ما
0: شو فيها بالضبط؟ ما اعرف ليش من الصبح وهي مخلصت قوطي الكلينكس، خلصت شو يسمونه هذا
1: هذا، وانا ما اشتكيت
0: غراش الماي خلصت حتى هذا مادي تتضارب مع الاجهزه الحين طول كسرت الاستديو كله وهي قاعد تطاقطي وطبوخ طاقطة.
1: زي أنا مو فاهمة ليش الستاند ما يوقف، يعني شو أسوي أنا؟
0: فاطمة يا ريت دموع فرح، ما أعرف شو السالفة، تقول حزينة. مرحبا حصة.
1: لا الحمد لله
0: عجزت هذا، فأنت الحين لازم
1: أنت تعجزين. ليش تأذيها؟ شفت أي شفتي ندوي هو السبب.
0: لا لا ندوي الحين مو تدافعين عنها، انقلبتي ضدي صدقيني والله العظيم ما لي ذنب. انت لو تشوفين المعركه اللي صايره هناك عنده في
1: اخر شيء طلع مو الستاند بدور احمد يا بنت، قالت لي مو بها
0: ما بقى حشلت فردت فوق ما ادري هني شو صار.
1: الحمد لله على كل حال، خلني ساكته بس.
0: والله
1: اليوم انا ابى افضفض، ابى اتكلم
0: بالعناويه فضفضي قولي،
1: ابى اعرف ان هل الزمن يرد الحقوق ام انه يغيرنا عشان ما نرجع ندور عليها.
0: والله تشوفين

0: ما في حق ما بيرجع لصاحبه.
1: كل الحقوق ترجع؟
0: عاد إذا ما رجعت في الدنيا ترجع في الآخرة.
1: زين،
0: بس المهم إنها بترجع.
1: الطبيعي إن إحنا نتعور لما حد يظلمنا، وما أدري إذا إحنا نتألم علشان نحس إن إحنا خسرنا شيء بسيط، أم إن نحن نشعر إن ميزان الحياة اختل لما الحق ما يرجع لصاحبه.
0: صح،
1: تمام،
0: صح.
1: لما يسلب منك حق ما يعورك فقدان الحق بس، لكن يعورك شعور العجز اللي انت مو بعارف كيف تعيشه.
0: العجز من ناحية انك انت تسترد حقك،
1: تسترد حقك، ضاقت بك الوسيعة، مو بعارف شو تسوي، فانت بديهيا تحس ان انكسرت ومو بعارف كيف ترجع حقك. انك انت تنام وانت تعرف انك انت على حق لكنك ما تقدر تثبته، هذا بعد يكون مؤلم.
0: صح.
1: وانه يساء فهمك وانت عاجز على انك انت تشرح الحقيقة، واللي قدامك ما يعطيك فرصة انه هو يشوف الحقيقة
0: او يبرر
1: مثلا، فانت هني ممكن تزعل على نفسك انك تخسر شخص او مكانة او فرصة
0: فعلا.
1: بسبب قرار ما كان عادل، بعد يعتبر حق ما ادري متى يرجع
0: فعلا.
1: في هذه اللحظة يبدأ الرهان على الزمن، ما رد الحق بيرجع، ما رد
0: والله.
1: الدنيا دوارة.
0: اي والله،
1: مو بعبد المجيد قال هكذا الدنيا تدور؟
0: اي كلمنا يا حبيبي، ما ادري شو له فضول.
1: لا ما
0: هذه اغنيه وطوفت مطرب على مطرب،
1: يعني تعبت انا، تعبت على اللي سويته، ما كان له داعي ابدا. انزين، ليش الدريول مطرش لي ايميل
0: بعد؟ انت وصلتي لهالمرحله؟ حلو.
1: ليش والله؟
0: تلوموني بعد؟
1: ليش؟
0: لا لا تلوموني، كلموني كلموني تلوموني.
1: انزين اوكي، المهم خربط الاغنيه، الحين بنحط لكم اغنيه علشان نضبطها. بس انا حين ابغي اعرف ان نقول بكره الايام بتبين، خلي الزمن هو اللي يحكم، الحق ما يضيع، ما ضاع حق وراهم طالب، نقول هذه الاشياء، لكن هل فعلا نحن اصلا نتريى عوده الحق، ام ان احنا نتريى ان الالم يهدى؟
0: ما تغير شيء بدور.
1: أيوة.
0: الزمن ما
1: ليه؟
0: تغير أهل
1: غدا.
0: الزمن ويلا هم المتغيرين. رحمتك يا معين،
1: هاي أي أغنية كنا ولا؟
0: أي مال أبو بكر سالم.
1: أوكي ما أعرف، هقول ليها علشان تعرفها ستوري.
0: الحين أوكي فاطمة، ما خربط أغنية بغنية، جبت لك الصح
1: ستوري الفريجة. حين حط لك أغنية،
0: أهم شيء أنها تعدل ال ما رحب ما
1: انزين.
0: رحب ما رحب ما رحب ما رحب. لا أبو محمد، شوف أصعب ظلم لما يضيع مجهودك، وهذا بالفعل بدون تقدير فهو أصعب ضياع للحقوق عند الله، وعند الله كل شيء ما يضيع، ويبقى الألم للموت
1: لا يموت.
0: وفعلا فعلا يا أبو محمد كلامك صحيح.
1: فالحين أنا أبغي أعرف شغلة واحدة، هل أنت من الأشخاص اللي فعلا تنتظر عودة الحق، أم أنك أنت تنتظر أن يهدأ الألم اللي أنت تعيشه؟ في أشخاص يقول لك لا، ألا ليت الزمن يرجع بليز، كتبت ندوي، والله أول ما صرت الحج دعيت ربي أني مظلوم. تمام،
0: كيف
1: دعا؟ قال يعني أني مغلوب أو لا مظلوم،
0: لسبب معين يعني من عنده.
1: فاطمة الزعابي تقول لا تستعجل عودة حقك، فبعض الأقدار تحتاج وقت ليظهر فيها العدل.
0: فعلا.
1: تمام، ترى شوفوا بقول لكم شيء، أساس شيء في الدنيا أن كل واحد يشوف نفسه مظلوم، ويشوف نفسه أنه هو اللي هي أنه هو المسكين، وأنه هو اللي يو عليه أو جارته عليه الأزمان. لكن
0: فعلا.
1: بديهياً هل فعلا جميعنا إذا كلنا نتريى الحق يرد، عيل اللي ظالم وينه؟
0: ما أدري،
1: يعني الكرة الأرضية كلها مظلومين،
0: أنت الظالم وأنت المظلوم.
1: هي ما أدري كيف تشي،
0: أنا يعني ودي بس هالدمعتين اللي حطتهم يعني تشيلينهم، لأن الموضوع صراحة قمت أشوف دراما.
1: شفت عاد؟ فعشان شي، على فكرة يعني ترى هذا الموضوع أنا أمس تشاورت عشان أطرحه ولا
0: يعني
1: لا.
0: أنت حاطة موضوع وأنت مظلومة، هذا كان
1: لا مو مظلومة، بسم الله عليه، ليش أنظلم؟ إن شاء الله ما نظلم دنيا وآخرة.
0: قولي بنو ظلمت؟ أنت. بس قولي أنت.
1: أنت.
0: أنا؟ يا ويلك مني أنا.
1: في أشخاص عاد لهم حقهم بعد سنين، فيقول لك شو طعم الإحساس اللي يحس فيه لما الواحد يرجع لحقه بعد سنوات. لكن المصيبة المفارقة أنهم لما عاد الحق ما حسوا أنهم محتاجين الحق يرجع. فهمت قصدي؟
0: والله فهمت. بس في واحد كاتب يعني في ناس يا بدور تموت أنها تعيش دور المظلوم.
1: ممكن يحصل، ولكن اليوم احنا في وقت انا
0: منهم.
1: منو انا؟ عاد الحين هو بسرعه يصدق اللي انت قلته. لا تكلمني، قول قول الو.
0: الو
2: الو،
0: يا هلا ومرحبا.
2: مساء الورد.
0: مساء النور، يا هلا والله. فاطمه
2: حمده.
0: يا مرحبا يا حمده، كيف حالك؟
2: الله يسلمك. شو اخبارك؟
0: اشكرك
2: يا بدور على هذا الموضوع الحلو.
1: حياك الله.
2: الله يحييك. قولي لنا بدور لا تنتظرين حقك يرجع. انتظري بس الألم. شو قلتي؟
1: إن الألم يهدى.
2: إيه، انتظري بس الألم يهدى. ولا تنتظرين الحق يرجع، لأن إذا أنت بتطلبين حقك وايد لك حقوق يعني.
1: نعم فهمت.
2: أهم شيء أنك تقولين الحمد لله. انك انت تطالبين بحق الناس ولا هم يطالبون بحق.
0: فعلا
2: هذا يعني احسن شيء يعني.
1: صحيح
0: صحيح.
1: مشكور، الله يعطيك العافيه.
0: شكرا يا حمد.
1: مرحبا. في شغله ابغي اطرحها بما ان انا اصلا كنت كاتبه الاعداد امس. اوكي،
0: مع الغوري
1: امس في الليل، والله مع الغوري، وفي شخص المباراة. وفي شخص كان يقول لي اكتبي شيء تسوين شيء، يعني كان له دور في الاعداد يعني.
0: الله.
1: ايه، كان يبدي اراءك انت يعني. كنت افكر اليوم وانا ارد اعيد الاعداد مره ثانيه، كنت اقول يا ربي احنا اصلا في بعض الاوقات تقول وي هذا الشيء اللي كنت ترياحي ما له طعم، ما ابغي ارد.
0: ليش
1: يعني ما ابغي ارد له؟
0: لان
1: تحس انه إيه أنه راح، صح؟ أنت حين تتريى الدنيا تدور عشان يرجع حقك، صح؟ إيه على نفسك وقت تحس أن نفسك تغيرت، وأصلاً أنت ما تتريى رجع ولا ما رجع، ما يهمني
0: اللي فات ما
1: فتحس أنه ما تأثرت فيه. فإحنا هل فعلاً يعني عنوان حلقتنا لليوم أنه هل الزمن يرد الحقوق، أم أنه يغيرنا إحنا نتغير لدرجة أن نوصل مرحلة ما رد ندور على حقوقنا؟ هي في ناس شي فيقولك أنا اكتفيت، أنا انظلمت كفاية، أنا تأذيت كفاية، فتدري شلون أنا ما راح أدوره، وإذا يا ما بفتكر. وفي أشخاص يقولك لا، أنا من الناس اللي أريد حقي يرجع، أريد أرتاح، أريد أفهم ليش السبب أني أنا في كل مرة أنا مظلومة، أنا اللي أطيح في الشبكة، أنا هل هل هل قصورة مني، هل قصورة من اختيار الآخرين، شو الأسباب، هل هو زلة، هل هو مقصد أو غير مقصد. يا أخي في بعض الأوقات تحصل بعض المواقف أنت تعتقد بأنك مظلوم،
0: ولكن
1: أنت ما تكون مظلوم، أنت شايفها من صورة وهو شايفها من صورة فعلا. والعكس صحيح، يمكن تقول أنا مو بظالم وتطلع ظالم. خلونا ناخذ هذا الفاصل دقايق وراجعين.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: وصل التخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة، أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: حماية أبنائنا مسؤوليتنا. في حال وجدتم عقاقير أو أدوية غير معروفة المصدر في منازلكم أو مع أبنائكم

0: أبنائكم. لا تترددوا بالتواصل مع المركز الوطني للتأهيل على الرقم المجاني 800-2252 وطلب معرفتها والتأكد من عدم خطورتها على صحة أبنائكم.
1: الفريج

0: هلا
1: حياكم الله، مرحبا يا بنت العين، حياك الله. محمد السمحي يقول بكرة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله نصوم، ليش لا. أحمد يقول أهم شيء ما ياخذون بعد من حقوقك، صح. أبو محمد يقول الله يرزقنا فلسفتك ونتغير، إن ما ندور على حقوقنا ونقوم شخص مو بمهم ونكون كيف يعني، ما فهمت. بالعكس أبو محمد، نحن اليوم نتكلم عن فلسفة الناس، مو نتكلم عن فلسفتي أنا، كلها منك أنت. هو يتحرن أنا اللي هاي من مخي.
0: لا
1: زين أوكي.
0: إيش يسمونها؟ قالت إذا أنت في خطر أغمز.
1: أغمز هي غمزت أوكي.
0: منك.
1: نحن اليوم قاعدين نتكلم إن بعض الناس يشوفون وهذا شيء قد يكون مو بحقيقي.
0: أوكي.
1: إن أنت تشوف إنك ما تبغي تدور على حقك لأنه وانا طاف الوقت، وهذا أنا بالنسبة لي شيء غلط. ليش أنا هذه مش فلسفة بالنسبة لي، أنا أشوفها.
0: أنتي تقولين هالكلام؟
1: لا، هم مكتوب.
0: مكتوب.
1: أو يقال.
0: أنتي تأيدين هالكلام؟
1: لا، أنا ما أيد إن أنا لازم أطنش الحق إذا رجع أو ما أدوره أو أتغير. لا، أنا أتم أنتظر حقي يرجع.
0: يا سلام عليك.
1: تمام. في ناس تقول لا،
0: طوف حقها.
1: لا ما طوف. في أشخاص يقولك لا، أنا من الناس اللي ولا بفتكر، ما با. خلونا نشوف هذا الاتصال، نقول ألو.
2: السلام عليكم، مساء النور، تحياتي.
0: مرحبا قاسم.
2: يا هلا، شو الأخبار؟
0: أخبارك؟
2: أجمل مساء للثنائي المتألق دائما.
0: ربي يسلم. ربي
2: يسلم. تحية لكم كافة المستمعين الكرام. الله يحفظكم يا رب، ودائما تشهدونا بكل ما هو جميل ومفيد، جزاكم الله كل خير. الحمد لله انا بخير وصحه، الله يحفظكم يا رب.
0: حبيب
2: تسلم.
1: اليوم نحن سؤالنا لك ان هل فعلا من وجهه نظرك اوكي، ان هل الزمن يرد الحقوق ام ان نحن تغيرنا عشان ما نرجع ندورها؟
2: احنا تغيرنا عشان ما نرجع ندورها.
1: ليش تغيرنا؟ شو اللي غيرنا؟
2: تغيرنا أن الله سبحانه وتعالى كرمنا بنعمة أنه الواحد يعني مع خبرة الزمن، مع تعاقب الأيام، بحس أنه مش دائما هو صاحب الحق في كل شيء. يعني لو أنا بدي حقوق من الناس أكيد بدي حقوق مني، أنا مش ملك، أنا إنسان. ممكن في يوم خان التعبير، ممكن يوم لا سمح الله جرحت حد في كلمة، ممكن ظلمت حدا، ممكن أعطيت حد معلومة غير صحيحة، فيكون في تعايش وتسامح، يكون أحسن بكثير. والواحد يكون باله مرتاح ومرتاح مع الحواليه.
0: فعلا يا قاسم، ما تقصر، بيض الله وجهك، وشكرا لاتصالك يا قاسم.
2: العفو والله.
0: لا تحرمني من صوتك، مع انه صار لك فترة طويلة غايب عن الساحة.
2: معلش كنت مستعد عشان ان شاء الله مرض الكتاب القادم.
0: ان شاء الله نشوف اصداراتك الأخيرة.
2: الله يحفظكم يا رب، كل شكر لكم ان شاء الله، كل التوفيق، كل التوفيق.
0: الله يحفظك.
1: في أشخاص عاد لهم حقهم بعد سنين، لكن المفارقة إن أهما لما رجع لهم الحق ما رجعوا نفس الأشخاص هم. كبروا، تغيروا، نضجوا، حتى أن بعضهم قال الشيء اللي كنت أتمناه زمان ما عاد يهمني اليوم. فهل الزمن أعاد الحق أم غير قيمة الحق في نظر الأصحاب؟ يعني إذا أنت كنت من الأشخاص اللي تشوف أن مثلا الزمن رجع لك حقك بعد خلنا نقول سنة صح. بس تقول لا ما أبغى، خلاص ما لداعي، ما أبغي، منطقيا أنت تغيرت قيمة الحق في عينك، عشان شي أنت تشوف أنك أنت ما تبغي.
0: ليش؟
1: في ناس شي
0: هم
1: في ناس وفي ما إحنا اليوم قاعدين نتكلم عن كذا شخصية، كذا فكر، ما في

0: حد نفس كل حد. في ناس يقول لك والله تم ورا حقي لين ما طلعه، وفي أشخاص يقول لك لا أنا بسكت لين ما هو يحس بتأنيب الضمير ويرجعه، وفي أشخاص يقول لك خليها على الله إن رجع رجع إن ما رجع براية، وفي أشخاص يقولون لا والله أنا من الناس اللي لا أبغي يرجع ولا مفتكر فيه.
1: أوف
0: هوتشي
1: قاسي وقلبه حجر.
0: ترى أنت تتكلم عن نفسيات وشخصيات وتربية وبيئة ومجتمع مختلف وكل شيء. الحين تفكيرك أنت نفس تفكير واحد في البرتغال؟
1: أيوه.
0: لا
1: كنا نحب واحد
0: هي بس تفكيرك غير.
1: لا نفس التفكير
0: مو بنفس الأرجنتين.
1: لا
0: هي مثلا أوكي علي الله رد الحقوق، على الله رد الحقوق. أوكي تمام. فالبوينت اليوم بالموضوع كله اللي أنا طرحته، هل سبق وانتظرت اعتذار طويل من شخص وما صار؟ هل في يوم من الأيام
1: لا تنتظر اعتذار يمكن ما ييك؟
0: الاعتذار نوع من رد الحقوق.
1: ما بيرد
0: مثلا ممكن يي ليش ما يمكن هذاك طيب ويعتذر.
1: لو هو طيب ما خذ حقي. خليني
0: أنا
1: أمثل لك دور المظلوم.
0: أنا آمنت وأيقنت أن الدنيا نفسيات.
1: والله
0: والله والله، لأن كيف كل شخص يفهم كل شيء على كيفه هذا الشيء وايد مخيف. ألو ألو انقطع. ردت تصل مرة ثانية شكلك ما عندك رصيد.
1: أدك؟
0: لا أنت لا أدك. إنزين إذا هل سبق وانتظرت اعتذار طويل من شخص وش صار؟ هل اعتذر ولا يوم يا الاعتذار حسيت بالراحة اللي أنت كنت متخيلها، أم أنك أنت اكتشفت أن الزمن سبق الاعتذار وطيب خاطرك قبله؟
1: لا
0: تا تحب الاعتذار.
1: أه.
0: ألو
2: ألو مرحبا
0: حياك الله.
2: المداخلة عندي في موضوع أخذ الحقوق.
0: نعم
1: من معانا أول شيء
2: مريم.
1: مرحبا يا مريم.
2: بالنسبة للحق أنا عندي وجهة نظر، أنت تحصل على ما تتحمل. إذا أنت تعود دائما تعطي حقوقك للآخرين وتتنازل، مثلا أنت تعتذر الشخص اللي قدامك ما يعتذر، أنت اللي تبادر الشخص اللي قدامك ما يبادر، فأنت بنفسك قاعد تلقي حقوقك.
1: لا في فرق، تبادر وما يبادر هذا موضوع ثاني.
0: لا لا مريم. هي قاعدة تتكلم عن رد الحقوق بكل أشكالها.
2: أيوة نعم. فالموضوع أنت تحصل على ما تتحمل. أنا لازم في يوم من الأيام، خلنا نقول كلام الأوليين، ما يضيع حق وراء طالب.
1: صح
0: تمام.
2: لازم الإنسان بنفسه يعني يعطي لنفسه الأحقية مثل ما يعطي للآخرين أحقية. إذا أنا زعلان أعطي نفسي الحق أني أزعل ويعتذروا لي بعد، ما أقول لا والله أنا بسامحه اليوم أو بمشي الموضوع اليوم. فالحق أنت تحدده لي وعلي في نفس الوقت. أعتذر بس بعد أطلب من الشخص اللي قدامي يعتذر.
1: يعني أنت تبين تأخذين الحق دبل؟
2: لا لا، اللي أقصد أنه في ناس مثلا تقولك أنا عادي بعتذر للآخرين يوم أغلط عليهم، لكن عادي بسامحهم بدون ما يعتذروا لي.
0: أنت قصدك أنه هو ممكن ينتقص من ذاته.
2: أيوة.
0: فهو عادي عنده ان الناس أيوة. يغلطون بحقه، هو المسامح كريم، بس أيوة. هم اذا حط طلب منه يعتذر
2: اصلا بيده. مثل المرأة اللي تقول اليوم رايلي ما يباني اشتغل، فانا عادي بتنازل عن الوظيفة مثلا،
0: ممكن يكون صادنها
2: هي، فتنازلت عن حقها في وظيفتها وغيرها. تي تكتشف بعد 20 سنة انه هو تعود ياخذ منها ما يعطيها، ضيعت حقوقها بيدها.
1: اي هذه انانية منه،
2: وهي بعد لها دور في انها هي تطلب بحقوقها.
1: اي يمكن بعد هي الله يهداها يعني طالبه شيء ترضي فيه الزوج، يعني مو بانها هي بالعكس ضيعت حقوقها. لا
2: ترى يعني ما تنعي بزياده في انك ترضي الاخرين انت ضيعت حقوقك.
0: والله شوفي بقول لك شيء، إذا هي قررت تتنازل على الوظيفة عشان خاطر الزوج، والزوج مكفنها 20 سنة، بعد 20 سنة استوعبت أن توه هو ماخذ منها، معناته تحمد ربها 20 سنة مكفيها. أي حق ضاع؟
2: ما هو إحنا ما نعلم. شوفي أنا أتكلم اليوم من منطلق أني أخصائية اجتماعية، فأنا أعرف مشاكل الناس. فأسمع مشاكل وايد. إحنا ما نقدر ندخل في تفاصيل كل مشكلة ونتكلم فيها اليوم.
1: كل مشكلة،
2: لكن مثلا أنا ما أتكلم عن الشخص اللي لا يزاه الله خير مكفي بيته وغيره. نتكلم مثلا المرأة اللي تضحت 20 سنة، تنازلت عن وظيفة، تنازلت ما تسوق، تنازلت

0: بالنهاية احنا نتكلم او الحق الشخص نفسه ما يضيع حق وراهم طالب. انا مو بلازم اكسر مثلا الدين والامور هذه، لكن في نفس الوقت انا بعد اطلب بحقي واوقف واثبت على حقي يعني في النهاية. بمنطلق ان الشخص نفسه سواء امرأة او رجل لازم يكون قوي في مطالبة بحقه. بغض النظر احنا قلنا بعدين مثلا بعد 20 سنة ممكن يتغير قيمة الحق نفسها في عيني، او لاني خدت بعد فترة طويلة خلاص ما عاد يهمني. احينا
1: انت تحسين ان انت من نوع اللي بيهمك ولا ما بيهمك
0: اني اخذ حقي؟
1: اي لو بعد 20 سنة.
0: لا انا قلت لك امشي على قاعدة انت تحصل على ما تتحمل.
1: اوكي فهمت.
0: انا الشيء اللي ما اتحمله اقول ما اتحمله، واللي اتحمله اتحمله.
2: يعني في شيء تسوي له طاف ما تقدرين
0: في لا التجاهل فن من الفنون ترى.
1: يعطيك
0: يسمونه فن التجاهل.
2: صح يعطيك العافيه مريم.
0: يعطيكم العافيه.
2: الله يسلمك. شكرا لك.
1: في شغله لازم نفهمها، انك انت تتحرى نفسك انك قادر على الاخرين، فتقوم تطلع قوتك على الاخرين في سبيل انك انت تعتقد انك انت مظلوم فتبغي تاخذ حقوقك من الناس. هذا امر مرفوض، لان مقياسك لانك انت مظلوم غير عن يعني مقياس شخص اخر على انك مظلوم.
2: ممكن تعيدي لي البارت مره ثانيه؟ مهم جدا لاني انا ابغي استخدمه.
1: اوكي. اي واحد
2: هو اللي قلتيه الحين؟
1: قلت
2: ان تمارس القوه.
1: اي ان في اشخاص يمارسون القوه على اشخاص.
2: الحمد لله قالتها.
1: شو
2: لان كنت تمارسين القوه علينا؟
1: انا قوه هني في الفريج. انا ما حد يسيطر
2: علي. هالجمله هذه انا في ناس لازم تسمعها.
1: اي مثلا فالبوينت من الموضوع انه انت الحين لما تي تفكر في مشكلتك وانت معصب وانت هادي وانت ضايع حقك وانت مش ضايع حقك وانت قاعد تدرس حقوق الناس منو اشتكالك ومنو ما اشتكالك وتشوفها من منظور كبير وتاخذ خبرات وكذا، انت اليوم لما تي تحط خانة مظلوم او غير مظلوم. خانة هذا حقي، وفي ناس يقولون مو من حقك. منو قال لك انها حقك؟ كم مرة سمعناها؟
2: سؤال، من اللي يقيم لازم يكون هذا حقك او هذا مش حقك اذا انت مو بفاهم ان هذا حقك او مو حقك؟
1: شوف، إذا الشيء
2: يعني
1: أنت تملكه
2: تفسر.
1: إذا الشيء أنت تملكه وحد ضيعه من إيدك،
2: إيه مثل
1: هذا حقك.
2: السويرة.
1: أي سويرة؟
2: اللي ضاعت.
1: ما أي سويرة ضاعت.
2: مالت علي اللي جابها بيهديها للجميع.
1: والله لا، هاي حقه هو، مالنا شغل.
2: يعني أقول لك نفس السويرة.
1: إيه الحين لا، أنا أتكلم من باب مثلاً.
2: خاتمك.
1: لحظة، الحين أنت أنا بكلمك، عيالك مو بحق من حقوقك.
2: حقي.
1: حقك صح؟ زين.
2: بس لا، في أي موضوع
1: لا، عيال حق لك. عيالي صح. لا عيالي أنا جبتهم الدنيا، أنا تعبان عليهم عيالي. أوكي. صح ولا لا؟ أنت اللي تأمر عليهم، أنت أبوهم، أنت اللي داريهم صح؟ في يوم من الأيام أنت نتيجة خلينا نقول تصرفاتك السيئة مع عيالك، عيالك حتى ما يبون تصير لهم أبو مثلا، أو ما يبون إن يقولون أنت أبوهم، أو ما يبون يحتكون فيك وحاولون يتشردون منك لأن أنت وايد قاسي عليهم وأنت وايد مضايقهم وأنت كذا. لما يضيع هذا الحق اللي هو حقك في العيال، إن ما يبونك يروحون بعيد عنك، أنت هني تقدر تي تقول حقي وضاع؟ لا. حقي من عيالي ضاع؟ لا. ولا أنت اللي بديت في القسوة فهم نفروا منك؟
2: هم.
1: تمام، نفس الشيء. لكن تخيل إن يو كلموك يو قالوا لك أبويا إحنا عيالك لا تسوي بنتي إحنا وإنت حنيت وها، فيصير ما في حق ضايع. اثنيناتكم متساوين في الفهم. اليوم البوينت من هذا كله أن أنا أبغي أعرف ليش في بعض الأوقات الناس تتنازل عن حقوقها فقط لأن ما عاد لها رغبة في هذا الحق. هو حقها بس ما لها رغبة فيه.
2: يعني الحين أنا عارف أنك كنتي
1: مثلا أنا متسلفة منك،
2: لا شليتي شغلة من عندي،
1: تمام،
2: ما بنقول فلوس ولا بنقول غرض معين،
1: تمام،
2: وهذا الغرض مالي أنا، في استعارة بسيطة في شغلة وبتردينه وما رديتي،
1: هي
2: ويتكلمتك بدور وين
1: الغرض،
2: وين الغرض، وين الشيء.
1: نعم.
2: إن شاء الله بي إن شاء الله وطاف وطاف وطاف ومليت من هالكلمة هذه.
1: فتقول خلاص ما عاد أبغي.
2: ما عاد أبغي.
1: أوكي، هذا إذا كان شيء بسيط، بس إذا شيء كبير
2: ترى في بعض.

0: بعض، انا اذا بتكلم لك عن الحريم في ترى بعضهم يتبادلون اطقم الذهب.
1: صح،
0: تعالي بقى باخذ منك طقم الذهب بروح شو يسمونه عرس.
1: صح،
0: بروح شيء وقيمه الذهب هذا مبلغ وقدره.
1: تمام،
0: وراح
1: وما ترد. هي هاي ما بتسكت لها،
0: قالت والله انا
1: برايها.
0: لا تكلمت مرتين ثلاث وما ردته.
1: هي
0: وراح
1: وتتريى يرد.
0: ما راح يرد،
1: ما راح يرد. هاي هاي هاي شو اقول، في خانه الشو حراميه
0: هاي كبت فسرينها.
1: لا هذا اوفر.
0: اللي هو سالت فيه السؤال هذا من البدايه، كيف انا قيم ان هذا حق من حقوقي
1: اذا كان ملك لك؟
0: هي لان في حد يخمن الشيء هذا من تلقاء نفسه ان هذا حقي، وهو في النهايه لو تيب طرف ثالث بيقول هذا اصلا مو حقك.
1: هذا اذا ما كان ملكك.
0: انزين، ترى اوهم نفسه ان هذا حق.
1: هي هذا يوم يوهم مشكله كبيره.
0: ما انت في عايش على الوهم هذا.
1: في اشخاص يقولون لك مثلا حق من حقوقي ان على حركه انت سويتها فيني فانت تقصدني، انت مثلا نميت فيني مع فلان، وانت تقولي مو بنتي شو بلاش، مو بنت انت يا دوب خطفتي، لا لا شفتكم تطلعوني فانا الحين الا تعتذر لانك انت نميت فيني. يا بنت الحلال مو بنتي، لا حقي انك مو بحقك لانه مو بنتي انت. انا كنت
0: هذا اوهم نفسه،
1: هذا اوهم نفسه. هذه المشكله. لذلك انا اليوم دائما اقول اقعد بينك وبين نفسك وشوف هل فعلا جميع ما تصرفت، جميع ما فعلت، جميع ما سويت، جميع ما قلت كان كله حق انك انت تسويه وتفعله وهذا من حقوقك، ام انه في بعض الاوقات نتيجه ضغوط، نتيجه امور تحصل، نتيجه خلنا نقول ضعف، مثل ما انا سلفت وحده عقدي وما ردت لي اياه لاني انا استحي اقول لها ما بعطيك، او هذا غالي او ريلي شاري لي اياه،
0: وهذيك تتعمد
1: إن وهذيك تحرجني مثلا قدام 4-5 حريم، فانا ما ابغي اراويها اني انا مثلا من الاشخاص اللي يعني ما اعطي وبخيله فاضطر اني اعطيها. ترى لازم نعرف احنا كيف قاعدين نتصرف. بس الاهم من هذا كله، طول ما انت مع الاشخاص اللي يونك ويون على كل شيء علشان يكون في النهايه رضاك وحقك واصل، هذا بالنسبه لك اهم شيء ممكن يصير لك في الحياه. فاصل وراجعين.
2: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 من يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
3: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية، كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
4: هذا الصيف تسوق أكثر ووفر أكثر في لوت متجر القيمة. احصل على كل ما تحتاجه لرحلتك، من حقائب السفر إلى الملابس والأحذية والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والألعاب والقرطاسية والعطور ومستلزمات المنزل وغيرها الكثير. اكتشف عروض توفير مذهلة مع عروض لوت للعطلات، واستمتع بأسعار لا تضاهى على تشكيلة واسعة من المنتجات. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات بأقل من 19 درهما. الفريق

0: أشتكي لليل حالي
1: وقت من العبرة واسهر
0: واسهر عشان تحسين
1: بعد فرقة راس مالي
0: إيه نومي الصافي تكدر
1: إيه والله انزين ما علينا
0: من اللي كاتب أذان نحن ندري ترى عندنا هن الجدول عارفين
1: هدا صابك عندنا
0: ما نخطبط اللي داعي في أي مكان ونحن في مكان عندنا نعم. التوقيت
1: نعم عموما بما أن اليوم نحن نتكلم عن هل الزمن يرد الحقوق أم أنه يغيرنا عشان ما نرجع ندور عليها؟ هذا هو سؤال حلقتنا لليوم. وأن في سؤال دائما يحط الإنسان في باله من بداية وجوده، ليش نتألم لما يظلمنا أحد؟ هل لأن احنا خسرنا شيء أم أن نحن حسينا أن ميزان الحياة اختل لما يسلب منك حق، لما يألمك فقدان الحق؟ ممكن الألم الوحيد اللي أنت تحس به اللي هو الشعور بالعجز، ترى لا أكثر ولا أقل. أحياناً نظن أن العدالة تعني أن يصير للطرف الآخر مثل ما صار لنا، يعني أنا مثل ما هو ظلمني ينظلم، مثل ما هو أذاني بكلمة أبغي يتأذى بكلمة، نتحرشي. لكن هل فعلا هذه أصلا عدالة؟ لو تعرض شخص لظلم في عمله بعدين بعد سنين، اللي ظلمه مثلا في عمله خسر منصبه، تتحرى القصة هني خلصت؟ تتحرى مثلا الجرح الحقيقي في داخلك طاب صار تمام؟ فإحنا اليوم نبغي نعرف أنت شو رايك، أنت شو تفكر، أنت شو تعتقد؟ هل يمكن لأي حدث خارجي أنه يعالج الشعور الداخلي؟ تشوفوا، طول ما أنه إذا كان هو شخص ظلمك ما بظروف الحياة، في مرات ظروف الحياة أشياء جماد في الدنيا ظروف تحصل تنظلم فيها أنت بسبب وجودك في هالمكان، بناخذ

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

النداء الأخير ختم جواز سفره أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.

0: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: الفريج
4: طق طق
5: منحو
3: عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج
6: وياكم على الخير في الفريج، وتقبل الله. ورجعنا لكم في آخر فترة لين ننتقل إلى تسجيلات الفريج اليوم، وبما أننا نتكلم هل فعلا هناك أشخاص عاد لهم حقهم بعد سنوات، لكن المفارقة أنهم ما حسوا بهذه القيمة للحق ولا لا. أحيانا نحن نظن أن العدالة تعني أن يصير للطرف الثاني مثل ما صار لنا، لكن هل هي فعلا عدالة؟ لو تعرض شخص لظلم في عمله، بعدين بعد سنين لقيت اللي ظلمك في شغلك هو خسر منصبه، هني انتهت القصة أم أن الجرح الحقيقي ما زال بداخلك وما زلت متأذي؟ اليوم سؤالي لكم، هل سبق وانتظرت اعتذار طويل من شخص صار ياك وصل لك وذيه، هل حسيت بالراحة اللي كنت تتخيلها بعد الاعتذار؟ أم أن أنت اكتشفت أن الزمن طول عليك بالاعتذار فقلت براية وما أريده؟ أنت إذا تأخر عليك الاعتذار سنة شهور تبغيه؟
7: لا
6: لا صح؟ وإذا ياك بعدها بنفس اللحظة وأنت تسولف مثلا،
7: خلاص بتبرد المواضيع كلها
6: وبتحس أنه مقبول
7: انتهى
6: خلاص، طاح الحطب. صافي لبن حليب يا أشطة،
7: هو هذا.
6: في محور فلسفي يقول أن الزمن ما يعيد الأشياء كما كانت لما يصير عليها مدة طويلة. يعني سالفة ضرابة بيني وبينك صار لها مدة طويلة،
7: تذكرين وايد ضرابة أنا وأنتي
6: متى؟
7: من قبل 4,000 سنة.
6: هذا كان مع الديناصورات ولا كان قبلهم؟
7: لا قبلها.
6: أوكي تمام، أيام العصر الطباشيري،
7: هو هذا
6: يوم كتب طبشورتك. انزين تفضل. أيوة
7: انزين.
6: ايه
7: وما اعتذرتي للحين؟
6: إيه ما اعتذرت. وأنت الحين تبغي الاعتذار؟ قلت خلاص طاح، ما بعطيك نص اعتذار.
7: كيف وأنت اللي
6: أوه على نفسك جنيت كاي، لازم نحطها مفروض. كم قلت لي مرة أنا مليت بس
7: فاطمة، خليك بعيد وخليك محضر خير، الله يرضى عليك.
6: أذانه هو اعتذار قبل 4,000 سنة. الأخ طاف مرحلة الديناصور، قوقعة مو بنونصور. إنزين يا القوقعة اسمع، يقولون أن الزمن ما يعيد الأشياء مثل ما كانت. طبعا أنا أتكلم على اللي طاف عليه زمن، مو بمشكلة 5 دقائق توها صارت عند بتسوونها مشكلة، لا هذه بسرعة تنحل.
7: ها طاف وحاقر من هاي الفترة.
6: من وين تذكر يوم الطبعة ذاك الزمن. زين الطفولة ما ترجع، أن أنت متضارب معه وأنت عمرك 19 وراد لك وعمرك 41 صح. لا ما ترد. الفرص ما ترجع بالشكل نفسه، الأشخاص ما يرجعون مثل ما كانوا إذا مر سنين طوال، لكن الزمن ممكن يسوي شيء ثاني.
7: شي يسوي؟
6: إنه يكشف إذا مر أزمان بينك وبين أوكي. الشخص انتظرت أزمان في ظل الوعد،
7: أحسب الخفقات يا أغلى
6: هذا هو بالضبط. ترى احنا رومانسيين
7: وايد
6: أوكي. فاللي صار

0: أن كم مرة اعتقدنا أن خسارة معينة هي نهاية العالم من سنين نحن خاسرينها
1: فعلا.
0: وأنا أتكلم اليوم لما أنت تتريح حقك، أنا أتكلم عن الحق اللي على المدى البعيد اللي صار لك سنين.
1: والله لو تذكريني في بادري.
0: ما أتكلم عن الحق الحين اللي هو جاي. مستعدين أن والله إيش رأيك بعد تشربهم
1: عشان يعرفون.
0: أوكي، فاليوم إحنا نتكلم عن الحقوق اللي صار لها مدة من الزمن. ما لا تتكلم عن حقك اللي من ربع ساعة أنت وربيعك ما أخذته، ولا تتكلم من أخوك اللي أمس بس بالليل ما أدريش قلت له فهو ما أعطاك سيارته بس أنت كنت دائما تعطيه سيارتك. أيوة هي أوكي يا ويلك إذا قلت هي أنا قلت لك إن قلت بقول أوكي. الحين إحنا خلصنا من مريم، الحين في هذا HRS المزروعي، والله قريناها إن شاء الله. حاضر تامر أمر إن شاء الله. وصلت الساعة 4 التسجيلات، بعدنا ما فتحنا الدكان،
1: باقي
0: المفتاح عند راعي. اصبر الله يهديك.
1: صبروا علي، لا ما فيني اطلع الدراي الحين.
0: كم مرة قاتلنا للحفاظ على شيء ولكن هي شخص ياخذ الحق منك ويقول لك اورفوار يا صاحبي.
1: انا حبيت هاي اورفوار على فكرة
0: من جهة لانه بروح بباريس.
1: بي كيرفول.
2: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
4: تسجيلات الفريج.
5: الفريج
6: طق طق
7: منحو
5: عكثرة البيبان وزوايا الجدران، يا مكثر القصص بقعدة الفرجان. الفريج الفريج
1: يلا بسم الله. وطلعنا رف التسجيلات ونقول ها أول شيء
0: لا تحذف الشرايط. لا تحذف
1: شو عيال؟
0: ياي بسلة كون في السلة.
1: بسلة؟
0: بسلة بعد شو عيال؟ كل يوم ملزقة يبهتي؟
1: منزل السلة خبز وما أدري شو هلا لا لا
0: ترى دير بالك انفلعتني أروح المختار الفريج أخذ حقي منك
1: بعد؟
0: هي بعد شو؟ توه اليوم قاعد نتكلم
1: عن كيف أنت طرش لك إياهم بالحمام الزاجل؟
0: لا سلة
1: يلا خذ
0: يا سلة
1: حلو أكمل
0: الله يعافيك يا العناوين. زين ابدأ لو سمحت لغاني وقول لنا شو
1: حابين. اول واحدة طلبت اللي هي وين هي راحت؟ في واحدة هي اريد راشد الماجد كثر كل شيء واحشني.
0: زين المزروعي
1: لا
0: مبلا شيء شي اتش ما ادري شو المزروعي.
1: اوكي
0: اوكي.
1: وبعدين فاطمة طلبت شو يسمونها طلبت ماجد المهندس
0: إن شاء الله. شو هي الأغنية؟
1: من فضلك.
0: أوكي الحين يا جماعة الخير أي حد يبغي يسمعنا أغنية على ذوقه لو سمحتوا اكتبوا اسم الأغنية عدل علشان أقدر يعني
1: والله يا
0: أطلعها.
1: جاي من الآخر أنا بإيدي مسوينا سنجيني صح
0: ما عليكم
1: سوي له دعاية
0: هي لأن احنا نبيع تسجيلات ونبيع شاي
1: هي تسمع
0: كثر كل شيء واحشني
1: الله
0: اهدأ

0: سلام. والله في ناس كاتبة أغاني بس مو بكاتبة اسم الأغنية نفسها.
1: بروح حق الفنانة أصالة نصري. ما عرفتك
0: منو يا ربي؟
1: تعرف عمرها.

0: نروح حق طلب ابو محمد. تعبت
1: من منو؟
0: لا الأغنية اسمها تعبت. حسين الجسمي.
1: اوكي.
0: ما ادري ليش انت من يوم وطلب وانت تضحك.
1: في تغيير مفاجئ
0: والله.
1: اي لعب لي باص من بعيد.

0: الاختيار الجميل والله فاجأتني يا أبو محمد، لكن مو مشكلة مقبولة منك اليوم بس باكر لا
1: ذوقه لو سمحت.
0: نروح على
1: راشد الماجد
0: بنت العين ونسمع راشد الماجد هويته.

0: بنت العين على هالاختيار الجميل. بقيت العناوية ما سمعنا حسه، لكن بنروح اللي طلب أصالة ذاك الغبي، نسمع أغنية أصالة.
1: على كل شيء حلو وما في أحلى من الموسيقى. رب العالمين يجمعنا دائما بالفرح. عامرة الإمارات يا رب بشيوخة ورجالة وشعبها العظيم، عامرة بأهل الطيبين، عامرة بحطنا الكبير اللي وسع كل الدنيا. إن شاء الله دائما نلتقى وكلكم بخير وكلكم بصحة وكلكم بقمة السعادة. شكرا حبايبي أنتم. يلا قولوا معي هلأ بقى، عتمونا هيك شوي، شغلونا موبايلاتكم، لا تخافوا ما رح تطفي.

0: يا هلا يا هلا،
1: حياكم الله ومرحبا وسهلا.
0: ترى ضميناك من ضمن الأغنية هذه على هالإهداء هذا الجميل من أصالة. بعد نشوف منو بدور.
1: مسألة سهلة بتكون لبلقيس.
0: بلقيس.

0: شو على بالك؟
1: والله العظيم يا جماعة الخير على إنسانة لا تنحط خفيفة. في دي جي
0: هي.
1: والله لا تنحط في دي جي، أن لو تخلونها بروحها بروحها عايشة مكان ثاني برا عن الدائرة اللي نحن فيها. جبرني الشوق، اطلبي اطلبي لا تحاتين، في وقت في وقت بنسمع هالأغنية وبنسمع طلبك، اطلبي الحين
0: سمع

0: والله الجو مع الأندلسية هذه.
1: شفت عاد؟ أغني لك عصافير التفنن
0: في هواء.
1: في هواك رجع.
0: نبي أنغام تمرين أمر ما أدري يا 9-2 حاضرين.
1: حق كل واحد تشوف إنه لما يكلمك حلو صوته.
0: جبرني شوف على الذوق بدور وحياتك.

0: يا هلا ويا مرحبا، وصلنا إلى نهاية الحلقة مع المايسترو بدور المرزوقي.
1: شكرا شكرا شكرا. المهم بما أنه وصلنا معاكم للنهاية، نحن في بداية الساعة الأولى تكلمنا عن الموضوع اللي خص حلقتنا اليوم، وهو هل الزمن يرد الحقوق بالطريقة اللي نحن نتخيلها؟ يمكن أصلا الزمن ما يرد الحقوق بالطريقة اللي احنا نتخيلها، يمكن ما ييك الشخص معتذر ولا ترجع الفرصة مثل ما كانت، ولا يرجع اللي انكسر وصار، لكن الزمن يمنح الإنسان شيء ثاني، أنك تفهم. والفهم أيضا أحيانا هو أعظم انتصار، لأن أجمل لحظة مش لما أنت تشوف منو ظلمك يتعاقب، لكن لما تنظر إلى جرحك القديم اللي كان يعورك وتكتشف أنه ما قام يملك أي سلطة عليك بأنه يلوي ذراعك أو يضايقك. لازم تفهمون أن الحق اللي تترياه يرجع من شخص، إن ما رجع لا يضايقك ويعورك. لكن أهم شيء لازم نفهم أن ترى النفوس تتوالف والضرائب تتعالج والفهم السوء يتصلح، وكل الأمور طول ما إحنا نملك قابلية بأن نعيش بسلام. وأهم شيء لازم تفهم أنت يلي تسمعي مرات FM، ترى مو بكل حد يشتريك
0: فعلا.
1: ومو بكل حد يدور رضاك، ومو بكل حد شاري خاطرك، ومو بكل حد انزل فيك مستعد إنه يتعذر منك من اليوم لين 10 أيام قدام.
0: بس
1: يعني مثال مثلا، لأن أجمل لحظة لازم تفهمها أنك أنت تعرف أن الزمن يتغير، لكن أهم شيء الناس اللي وياك ما يتغيرون عليك.
0: شكرا لك بدور، وشكرا لمتابعينا فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، وشكرا لمستمعينا، ونشوفكم إن شاء الله باكر في نفس التوقيت في برنامج الفريج من 3 إلى 4:30. مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات اف ام.
0: إمارات اف ام،
1: تسمع وكأنك ترى.
2: شفته وروح خاطري مشحوني عني بعيد وصورته في عيوني، والناس ما تدري عن مياني كني طعين بمرهف مسنوني.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معاً

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبوظبي قرارا بشأن سياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة في خطوة تنظيمية ريادية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. افتتح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حكيم عجمان مجلس الحميدية المجتمعي في منطقة الحميدية 1 بعجمان في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التواصل بين أفراد المجتمع. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإطلاق جائزة دبي للأفعال، جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمؤسسات والشركات والمشاريع التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة هذا الشعار. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: حصرياً للإماراتيين، باقة العائلة الإماراتية فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ الجديد، بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايماً في أكثر.
6: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
7: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
8: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي.

0: الحقيقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم، التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
1: كليك برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام.
2: يا مرحبا وسهلا مستمعي برنامج اكليك، حلقة جديدة، يوم جديد، ساعات جديدة تنضاف لأجمل أسبوع، والأسبوع ما قبل نهاية شهر ستة. حياكم الله معنا مستمعينا في رحلة جديدة تجمعنا ما بين فقرات وفعاليات وسوالف نسولف فيها معاكم. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد، إعدادا تقديما وإخراجا. تحية لكل من يسمعنا في الراديو وعلى الراديو، وتحية لكل من يتابعنا يشوفنا صوت وصورة أكيد على التيك توك على حساب إمارات اف ام. وشكرا لكل من راح يجي متعني أنه يسوي لايك أو شير ويتفاعل ويانا. في دولة الإمارات العربية المتحدة مستمعينا لا يقتصر الطموح على الحاضر، بل يمتد نحو مستقبل تصنعه الإنجازات، ومن بين هذه الإنجازات يبرز قطار الاتحاد كواحد من أهم المشاريع الوطنية اللي تجسد رؤية الإمارات في إنها تبني شبكة نقل حديثة ومستدامة تربط بين أنحاء الدولة بعضها البعض. قطار الاتحاد يمثل أكثر من مجرد وسيلة نقل، هو نقدر نقول أو بالتأكيد هو شريان اقتصادي حضاري يسهم في أن يعزز حركة التجارة ويسهل تنقل الأفراد، ويدعم أيضا التنمية المستدامة اللي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل أكثر من ازدهار. بفضل هذا المشروع الطموح راح تصبح المسافات أقرب، وراح تكون الرحلات أكثر سرعة وكفاءة، واللي يعزز أكيد الترابط بين إمارات الدولة، وأيضا يبرز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتطوير والتطور والابتكار. قطار الاتحاد يا سادة ليس مجرد سكة حديد، بل هي قصة نجاح تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، ورسالة تؤكد أن الأحلام دائما الكبيرة تتحول إلى واقع عندما تقترن الرؤية بالإرادة. ويواصل قطار الاتحاد رحلته في اتجاهه نحو المستقبل أكيد، وتواصل بالتالي دولة الإمارات مسيرتها بثقة لتبقى نموذجا عالميا في التقدم، في التنمية، في الصناعة المستحيلة.

0: لك.
1: حياكم الله مستمعينا في بداية برنامجك لك، وأكيد أرحب بكل اللي متواجد معي على التيك توك سيكريت حياك الله A77. يا مرحبا مريم راشد. تحية أيضا للأحبابي بنت بينونة جبرني الشوق، بس يعني اللايكات مو يعني ما أحس إن هذا هو مستواكم في اللايك يعني، ولا في الحضور. شو السالفة أنتوا ليش تي يعني يوم تونسوني ويوم تصدموني؟ فاطمة الحسيني حياك الله. سعاد يا مرحبا بك. عبد الرحمن عفوا حياك الله يا أخوي 77 شكرا. فاطمة الزعابي حياك الله. خليفة يا مرحبا. أوكي اصبري عليهم إن شاء الله صابرة معاكم. الغزال حياك الله يا مرحبا يا أخوي. اليوم في موضوعنا بنتكلم عن شغلة تصير مع الكل وتصير مع الأغلب وتصير بلي أغلب وبلي كل. ما أعرف إذا أنا أقول إنك صح ولا لا، اللي توا مطرش أموجي قلب قولوا لي بس السكرت النك شو هو. سكارفس صح ولا سكارفيس ولا طبعا اليوم بنتكلم في موضوع وان شاء الله يعني انكم تشاركون فيه وتستانسون فيه. سكارفس اوكي فيس اوكي سكارفيس تحياتي لك الجاسي اهلا وسهلا. برجع لكم بعد الفاصل وهالأغنية إهداء من أبوظبي الكل اللي موجود في أبوظبي وبرع أبوظبي.

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: انضموا إلى البرنامج الصيفي لصندوق الوطن تحت شعار فخورين بالإمارات من 6 إلى 23 يوليو في مختلف إمارات الدولة. قيم وطنية وتجارب ملهمة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع، أنشطة ورحلات ترفيهية ومهارات المستقبل، 3 أسابيع من الاكتشاف والتعلم وبناء الشخصية للأطفال واليافعين من عمر 8 إلى 18 عاما. سجلوا مجانا عبر موقع صندوق الوطن www.صندوقالوطن.ae.
4: فرصة ما تتفوت لربح سيارة كابتيفا هايبرد. تخيل سيارة تمشيك لأكثر من 1,000 كيلومتر من دون ما توقف، والحين تجربتها قريبة منك في 12 مول في أبوظبي والعين والظفرة، ولراحتك نقدر نجيبها لك لين باب بيتك. والمفاجأة الأقوى، بمجرد ما تجربها بتدخل السحب على جوائز كثيرة ومو بس على السيارة. لا تخلي الفرصة تطوفك، احجز تجربة القيادة اليوم على الرقم 02-34-48.
5: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك. كليك.
7: حياكم الله مستمعينا. او اس فايبس اللي طالبين اغنية يارا، انا الحين فاتحة الفولدر الخاص بيارا، بس الاغنية مش نفس اللي انت كتبتوها. عادي تعطوني اغنية يعني اعرف اطلعها. ذكرت راعي الشغل. يلا نروح للموضوع. حمد شكرا. سلطان عليك السلام والرحمة، ايام باك، اهلا وسهلا مرحبا. بلقيس عليك السلام والرحمة، يا مرحبا بك. حسان اهلا وسهلا. ابو محمد عليك السلام والرحمة. سلطان من المغرب حياك الله. روت اهلا وسهلا. رحال الاماراتي اهلا. الحل الصعب عليك السلام والرحمة. يلا خلونا نروح للموضوع. دايما يعني تسمع سؤالي تنسأل، السؤال اللي بسأله اكيد مش غريب، يعني اكيد انه انسألكم من قبل. ما فهمت شو هو او اس فايبس، ما فهمت السؤال هذا. ممكن يعني حد سألك اياه وعرفت انك تجاوبه وتنوعت اجابتك او اختلفت وتغيرت. اليوم السؤال يقول تحب انك تسوق بروحك او حد معك؟ بالنسبة لي انا صراحة اشوف في كل الحالتين لكل طريقة لها متعتها. يوم تسوق بروحك متعة، ويوم تسوق مع أحد أكيد إنه بعد الشيء متعة. يوم تسوق بروحك تحس براحة أكثر، تاخذ وقتك أكثر، ما أنت مرتبط مع شخص معين، تشوف الأشياء بهداوة اللي عيبك وتقرر بدون ما أنك تستعيل أو ترضي طرف آخر. تقدر تمشي على راحتك، تدخل محلات اللي تحبها، تعيش تجربة التسوق بالطريقة اللي أنت تناسبك. لكن في نفس الوقت لما تتسوق مع الشخص قريب منك فاهم منك من أهل من أخ من ربيع تكون فرصة للضحك مثلا تضحكون أكثر تتبادلون الأراء أكثر تكون الاختيارات أكثر وممكن أن يساعدك في أشياء أنت شوي متردد فيها أو تبيها وما تبيها أو حتى ممكن يكون ذوقه هو عاجب منك. شكرا شكرا للعاصمة. اختصار يارا اوكي بحاول اطلعها بتشوفها اذا موجوده وان شاء الله. انتم ممكن تختارون ما تقولون اسم هذا تقولوا لي اسم الشاعر يعني انا وين بسمع الاغنيه. طيب جمع حياك الله. ف يعني ممكن ايضا الشخص لما تسوق معه ممكن يلفت انتباهك لاشياء أخرى أنت أساساً ما كنت تفكر فيها. خلوني أسألكم وأشوفكم وأشوف كومنتاتكم. فطومة حياتك الله يا مرحبا سا تحياتي لك رحال الإمارات إن شاء الله. أم مساء النورات حياتك الله على وزن مساء الخيرات. شكراً A77. OS Vibes خلاص بحط لكم أغنية اختصار اليارة متفقين. جاسم مس النور والرحمة خلوني أشوف الكومنتات. كلكم طالبين أغاني كنت أبغى أسافر. لا اسمع تحياتي لك. يلا خلوني أسألكم وأشوف رأيكم في الموضوع. تحبون تسوقون بروحكم ولا تحبون تسوقون مع أحد؟ وإذا بعد حلو إذا عندكم شخص باسمه تحبون تسوقون معه أعطونا الاسم خنوجه له تحية إنه في يوم من الأيام تسوق معك وأعطاك راية وخلاك تصرف.

0: طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: وصلت تخفيضات لولو فاشن، استمتعوا بخصومات تصل إلى 70% على أحدث الأزياء، الأحذية، حقائب السيدات وإكسسوارات الأطفال. سواء كنتم ترغبون في تجديد خزانة ملابسكم، مواكبة أحدث صيحات الموضة أو التسوق لأطفالكم، الآن هو الوقت المثالي للتوفير. سارعوا، العرض مستمر حتى 5 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: يعد التواصل مع الأبناء وبناء الروابط الأسرية القوية بين أفراد العائلة من أهم وسائل الوقاية من الإدمان، وعلى الوالدين تعلم الطرق الصحية لتربية وتشجيع التواصل الأسري وتكوين صداقات مع الأبناء وإظهار القدوة الحسنة. المركز الوطني للتأهيل 800-222-52.

0: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك.
1: يا مرحبا وسهلا مستمعينا، ممكن طارح عليك

لكم سؤال، لأن بعد شوي ببدأ معاكم المسابقة اللي عليها 1000 درهم كاش. سؤالي كان يقول تحبون تسوقون بروحكم ولا حد وياكم؟ 20-30 إن شاء الله. أم شكرا لك، وندى بعد شكرا لك، أم عيضة مسمعي إن شاء الله. ندى تقول أوكي. يكون حد ويانا بروحي أحسن. كي في كومنتات بعد فوق، شكرا لكل الكلام الحلو الجميل. بنت العين مسا نور يو اي اي اهلا وسهلا بنت بينونة مرحبا. وين الكومنتات لحظة؟

بنت بينونة تقول بصراحة إذا أغراضي بروحي، أما إذا مرتبطة بالعائلة ناخذ وقت ونعيشها ذكرى جميلة. روتي يقول بروحي إذا أعرف وش أبي أروح أشتري وأستمتع، أما شيء ما أعرفه واحتار أخذ شخص نفسي نفس ذوقي تقريبا. أوكي عامر يقول بروحي أم مع أحي مع أحد أكيد لأني أتملل بروحي. محمد حياك الله يا أخوي. أنا بروحي أتسوق الصراحة. بنت العين بروحي أكون على راحتي. أي مع حد أكيد. كي بروحي أحسن. 20-30 يقول على حسب الشخص اللي بطلع بتسوق، في ناس تحمسك وفي ناس تخليك تمل حتى لو أنت تتسوق معه. روت لا بشكل عام بروحي التسوق مع الأهل أفضل بصراحة. محمد أوف أي يقول نهائيا ما أتسوق. في حد ما يتسوق يعني منطق وعقلا؟ كيف ما تسوق يعني؟ هذا الكومنت بالذات أبي أوقف عنده، أبي أعرف كيف نهائيا ما تتسوق. إيه فاطمة تقول الصراحة بناتي وياي واختياراتهم مهم عندي. حلو

كي اتش يقول او تقول بطلب من المواقع الشكل اللي ما يطلب من المواقع اللي ما اذا في النهايه ترى يتسوق يعني سواء اونلاين ولا ترى اونلاين حتى تروم انك انت تفتح الموقع او تفتح الويب سايت الخاص بالمنتج اللي انت تبغيه وتقدر تاخذ اكثر من راي بعد يعني لو ان انت فاتح في البيت تقدر تاخذ الام والاب والاخ والاخت يعني في النهايه يا مع يا بلا زين حياك الله اوكي نفس الشيء يعني زين اللي فازت امس كلموها فاذا انت اللي كلموك معناته انت الفايزه اذا ما كلموك ان شاء الله اليوم حظك يكون حلو التسوق مع الاهل اجمل عبير تحياتي لك خلونا نتفق إن ما في طريقة صح وما في طريقة غلط يعني إذا تسوقت بروحك هي طريقة صحيحة وإذا تسوقت مع حد هي طريقة صحيحة ومش غلط مرات تحتاج هدوء فنتسوق بروحنا ومرات نحتاج وناسة ومشاركة مع الناس اللي نحبهم الأهم من هذا كله أننا نحن كنا بروحنا أو ما كنا بروحنا حد ويانا إحنا نستمتع بوقتنا ونخلي تجربة التسوق شيء جميل سواء كنا أرواحنا أو حد معانا نرتاح له سايلنت مساء الخير هاي يكلمونهم انستغرام يا زين اي اهم شيء نصرف فلوس اذا الاغلب من اجاباتكم قلتوا ارواحنا وحد بعد قال مع حد جهزوا نفسكم وأباكم وايدين على التيك توك لأن بعد شوي بطرح مسابقة المركز الوطني للتأهيل واللي راح تكون عليها جائزة بقيمة 1000 درهم كاش

0: بس كليك وحدة والدنيا غير. كليك.
1: مسابقة المركز الوطني للتأهيل وإذاعة إمارات FM تقدم لمستمعيها مستمعي برنامج كليك 1000 درهم كاش. طبعا بمجرد ما في ولا سؤال اليوم السحب راح يكون على منصة الانستغرام بالسوشال ميديا. أكيد شفت البوست اللي البارحة هو نفسه، تحطون عليه لايك، تردون تحطون عليه لايك وتحطون كومنت وتسوون فولو لحساب طبعا المركز الوطني للتأهيل على منصة الانستغرام، ومن بعدها تشيرون لثلاث أشخاص، وفي نهاية الحلقة إن شاء الله راح يكون معنا فايز بألف درهم كاش. عايشة مساء النور، حياك الله. المسابقة سهلة وجميلة وبسيطة وحلوة، كل اللي عليكم انكم تروحون للانستغرام صفحة إمارات FM راديو، تضغطون على ثاني بوست نازل بالصفحة، وبعدين تسوون فولو حق المركز الوطني للتأهيل، ومن بعدها ترجعون وتحطون كومنت وتشيرون لثلاث أشخاص. اسم الحساب إمارات FM راديو، وبتلاقون في حساب تضغطون شي بيطلع لكم التاج لمركز الوطني للتأهيل، لازم تسولهم فولو، ومن بعدها تدشون وتكتبون كومنت وثلاث منشن لثلاث من أصدقائكم. وبعدها إن شاء الله راح نجري السحب الساعة 6:55 على اسم الفايز أكيد اللي راح يربح معانا 1000 درهم كاش. نفس الصورة، هذه الصورة اللي يسمعوني

حاطة على اللايف الحين صورة البوست اللي لازم تسوون في آلية المسابقة والمشاركة. وعليكم بألف ألف عافية. بخليل لا

0: بس كليك وحدة والدنيا غير.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: استعدوا لأروع مواجهة رياضية مع لوني تيونز في الجاليرية جزيرة الماريا. كونوا جزءاً من الحدث من 10 إلى 19 من يوليو وانضموا إلى فريق لوني تيونز في عرض حافل بالحركة مع باكس باني ودافي داك. تعالوا للقاء الشخصيات وانضموا إلينا ليوم مليء بالتحديات الرياضية. لا تفوتوا المرح، تفضلوا بزيارة thegaleria.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام.
4: استمتعي بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.
5: تعبت وأنا أتنقل بين التطبيقات للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
6: عشان كذا استخدم اي اند ماني.
5: شو اختلف؟
6: تطبيق واحد فيه كل شيء.
5: كل شيء؟
6: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
5: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
6: هي والله سهل، سريع ومريح للمعاملات اليومية.
5: بهالسهولة؟
6: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
5: اقتنعت، بنزل الحين.
6: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

مستمعينا، يعتمد المركز الوطني للتأهيل مقاربة شاملة تدمج بين العلاج والتأهيل والوقاية المجتمعية والبحث العلمي، فمن خلال تنفيذ أكثر من 125 فعالية توعوية خلال عام 2025 وشراكات فعالة مع مؤسسات الدولة الصحية والتعليمية والأمنية، مركز الوطني للتأهيل يسعى إلى أن يخلق وعي مجتمعي يعزز من مناعة الأفراد بالتحديد الشباب ضد أخطار المؤثرات العقلية. في إطار القيام بدورة في هذا السياق، أيام شهدت من إطلاق حملة وطنية واسعة امتدت عبر كافة إمارات الدولة من خلال الشاشات الرقمية في محطات أدنوك والقناة، إلى جانب فعاليات ميدانية تنظمها في الظفرة مول، بوادي مول، بوابة الشرق مول، وسباق رياضي توعوي بالتعاون أكيد مع مجلس أبوظبي الرياضي يعكس أهمية الرياضة كجزء من الوقاية. حلوين حلوين، بس أحس يعني بتكونون أحلى شيء إذا مثلا سويتوا لايك، إذا شيرتوا البث، إذا خليتوا حد يشارك وياكم بالمسابقة، يعني شاركوا كلكم في المسابقة علشان هذا ما ربح هذا يربح هذا يربح هذا يربح. حلوين، شكرا يا أم عرد. انزين، نرجع أذكركم بسؤال المسابقة، ما في أي سؤال، هم شوية مجهود منك وبس، يعني دش على إلهام تقول أي مسابقة. أوكي، على فكرة جاهزين؟ أوكي، دشون على صفحة الانستغرام إمارات اف ام راديو، في صفحة الانستغرام دشون على ثاني بوست موجود خاص بالمسابقة، هذا البوست بسم الله تدقون عليه بيطلع لكم أكاونت هني للمركز الوطني للتأهيل، لازم تسوون فولو حق المركز، ومن بعدها تون على الكومنتات تكتبون أي كومنت وتحطون ثلاثة منشن لأصدقائكم وبس. سهل بسيط، مقابل 1000 درهم كاش مقدم من المركز الوطني للتأهيل وإمارات فهم، نفس البارحة عمر. هاي

خلصت الموسيقى، وأتمنى أن أنتوا فهمتوا آلية المسابقة. تبون ناخذ فاصل ولا نروح لفقرة، ولا تبون تنقون أغنية تسمعونها؟ كيف ما أدري. خلصت وسويت، شكرا مريم راشد. مسابقة، ما هو سؤال؟ ما في سؤال، ما في سؤال. يلا خلونا نحط شيء الأحلام، بما أني يعني تكرر الكومنت وايد، فخلوني أشيك بس على أغنية. الجايزة إن شاء الله ساعة 5:55 بهالتوقيت راح أعلن اسم الفائز بعد ما يوصلني من قسم السوشيال ميديا، وبعلن الاسم وأقولكم إن الأكاونت، بقول بس أول كلمة من الأكاونت طبعا، ما راح أقولها كامل، بس في النهاية أهما راح يتواصلون مع صاحب الأكاونت دايركت بالإنستغرام، وراح يأخذون منه كل البيانات، فلا تحاتون. أوكي، طالما طلبتوا أغنية على ذوقي بسمعكم وليد الشامي، ليه ما أحصل أغنية الجهات المستحيلة؟

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات دعمها لجهود التعافي في سوريا وإعادة الإعمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، داعية المجتمع الدولي لدعم الخطوات المشجعة التي تتخذها سوريا بما يلبي تطلعات شعبها. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن في شأن سوريا. أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان أتاحت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقا للإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة على أن تتولى السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. في السياق ذاته، أعلنت المنظمة البحرية الدولية خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز، وذكرت المنظمة في بيان أن الخطة ستشمل عملية واسعة النطاق تنفذ بالتعاون مع الدول المعنية وقطاع الصناعة البحرية. تبحث إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون اليوم. وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله. تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت اليوم باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين. شدد الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأمريكية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
6: يا ابن الحلال

0: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم في ساعتنا الثانية من كليك. طه يعني اللي على الهواء كان عبد المجيد عبد الله، والأغنية اللي انت طالبينها يا ابن الأوادم، صح؟ ولا أنا شو حطيت، صح؟ شككتوني. متى نتائج المشاركة في المسابقة؟ إن شاء الله محمد منصور من بين الساعة 56 ل 56 بعلن اسم الفائز. أبو حزام تحياتي لك. أحمد مرحبا بك. أوكي، يا ابن الأوادم غير عن يا ابن الحلال. جد غير؟ لحظة لحظة أسمعها هذه. أوه صح صح، أعتذر أعتذر أعتذر، يلا أعتذر. يلا اسمعوا.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: مرحبا أكيد بالجميع، وخلوني أخبركم شوية معلومات عن اللولو هايبر ماركت، وانتباه للمتسوقين في الإمارات، لا تفوتون تخفيضات منتصف الليل من لولو هايبر ماركت يوم الجمعة 26/6 فقط. ركزوا، من الساعة 11:30 المساء لين الساعة 3 الفجر راح تستمتعون بخصومات توصل ل 70% المواد الغذائية، الإلكترونيات، الهواتف المتحركة، الأزياء، الأجهزة المنزلية والكثير. كل اللي عليكم أكيد تنتظرون عربات الحظ ونقاط السعادة وقسائم التسوق والعديد من الجوائز الرائعة في هذا التوقيت من الساعة 11:30 المساء لين الساعة 3 الفجر. تتوفر دائما عروض منتصف الليل في فروع مختارة من لولو هايبر ماركت في دبي والإمارات الشمالية، الشارجة، أبوظبي والعين. خلونا نروح لفقرات البرنامج. شو تبون اليوم؟ أي فقرة تحسون شي؟ شو بعطيكم أي فقرة؟ خلونا نروح فقرة الأسئلة مزاجي.

إياد القطان زميلنا، حياك الله ويا مرحبا الساعة، تحياتي لك وين ما تكون، كنت موجودة على البث أو ما كنت موجود، وصلوا للسلام. خلونا نروح لفعالياتنا. كيف يعني فاطمة؟ ما فهمت كيف يعني ضيم بس وناسة، ما فهمت. شكرا شكرا، الله يعز شانك يا تحياتي لك. زين خلونا نروح للفعاليات، واليوم بسولف لكم عن نادي ياس الصيفي اللي يحمل مغامرات وتجارب ترفيهية وتعليمية. بعد النجاح اللافت اللي حققته النسخة الأولى من هذه الفعاليات الجميلة اللي يحظى بها نادي جزيرة ياس الصيفي، تعلن جزيرة ياس أبوظبي عن عودة هذه الفعالية وهذا النادي الصيفي اللي يقدم للأطفال بين عمر 7 سنوات ل 13 عام، واللي يقدم لهم برنامج صيفي يمتد على مدار 7 أسابيع، يجمع ما بين الأنشطة الترفيهية، التجارب التعليمية، المغامرات التفاعلية، وأيضا في أبرز الوجهات والمعالم الترفيهية في الجزيرة. نادي جزيرة ياس الصيفي يقام خلال تاريخ 6/7 ل 21/8، برنامج يجمع بين المتعة والاكتشاف بعدد جميل من أبرز المدن الترفيهية على جزيرة ياس. طبعا كنا نعرف مدن ياس الترفيهية اللي هي عالم فراري، ياس ووتر وولد، عالم ونر براذرز، وبعد سي وورد وكلايم جزيرة ياس أبو ظبي. انزين النادي ايضا يقدم على مدار 7 أسابيع مثل ما قلت لكم، من الاثنين ليل الجمعة من الساعة 9 الصبح لين الساعة 3 العصر، مع توفير اكيد اسعار خاصة للاخوة وحاملي البطاقات من ياس السنوية، وايضا في خيارات لتسجيل يومي للعائلات اللي بعد تبى تستفيد من هذا النادي الصيفي لفترات قصيرة. مثلا عندي طلبين، الطلب الأول اللي هي أغنية مسمعي، شكرا زهرة القصر، شكرا من ذوقت. عندي أيضا من هالي مسمعي، مدمن على صوتك، وعندي بعد حمال الأسياء. الأغنية الثانية اللي طلبتوها الأحلام ما لقيتها بنفس الاسم فأعتذر. وبعد شوي أكيد راح أرجع أذكركم بسؤال المسابقة أو آلية المشاركة في المسابقة لمركز الوطني للتأهيل، وبالتعاون أكيد مع إذاعة إمارات FM، واللي عليها 1000 درهم كاش. يا مرحبا بكم.

0: Hello.
1: فكرة، معلومة، حركة، كل شيء يبدأ بكليك.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: هل تبحث عن أفضل وجهة قبل عطلتك؟ اجعلها عروض لولو للتوفير. استمتع بعروض مذهلة على الشوكولاتة ومنتجات الصحة والجمال وحقائب اكسسوارات السفر والإلكترونيات والأجهزة والمستلزمات المنزلية وغيرها الكثير. كل ما تحتاجه في مكان واحد، توفير لا ينتهي. سارع، تفضل بزيارة أقرب متجر لولو إليك أو تسوق عبر تطبيق لولو من 19 يونيو إلى 2 يوليو 2026. لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: من إيهاند عاد إليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو إلى 19 يونيو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من منتجات سامسونج، واحصل على راحة بال إضافية مع خدمة سامسونج كير بلس على أجهزة مختارة حصريا من إيهاند. أعرف أكثر عبر إيهاند.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيهاند، دائما في أكثر.

من القلب اليوم بتكلم عن أصعب الأشياء اللي ممكن يمر فيها الإنسان، مو لأن هالشي بس يعور، لا، لأن الوجع اللي يينا يكون من ناس وثقنا فيهم وفتحنا لهم قلوبنا وحسبناهم الأمان الغدر، طعنة واحدة من الغدر ممكن انها تعور، لكن طعنة من شخص عطيته الثقة بتترك فيك أثر أكيد ما ينسى. الغدر ما ينقاس أبدا بحجمه، وعلى فكرة ترى ما ينقاس بمكانة الشخص اللي طلع وغدر فيك. يمكن اللي يغدر فيك شخص كنت تشوفه سند رفيق، كنت تحاطن مثابة أخ، أو حتى إنسان عطيته من وقتك ومن مشاعرك، لكن في النهاية بشو كافئك؟ بخيبة أنت ما كنت تتوقعها وساعتها. اللي يعور مو بالموقف نفسه، بيعورك السؤال اللي دايما يدور في خاطرك وانت تقول كيف قدر يسوي هالشي فيني، كيف قدر انه يغدر فيني.

ومع هذا كله ترى الغدر يعلمنا دروس ما تعلمنا إياه أيام سهلة وحلوة. الغدر يعلمنا أن نكون أقوى ونعرف قيمة أنفسنا وما نكسر خاطرنا عشان ناس ما عرفت قيمتنا، ولأن مو كل من ابتسم لك كان بابتسامة صادقة، ولا كل من كان قريب منك كانت نيتها طيبة. رغم كل مرارة الغدر اللي يانا وشفناه وحسيناه وعشناه، أبا أقول لك من القلب لا تخلي قلبك يصير نفس قلوب اللي أذوك. لا تجازي الغدر بغدر، ولا تخلي الألم يسرق طيبتك الحلوة الجميلة، ولا تخلي الخيانة تخليك تفقد ثقتك بالناس. الدنيا الحين فيها ناس أوفياء، الدنيا بعدها بخير وفيها هالقلوب الصافية، حتى لو صارت وايد قليلة، 1 2 3 4 الحمد لله في ناس وفية، في ناس زينة، وفي ناس نيتها طيبة وحلوة. وإذا غدر فيك حد لا تشيل في قلبك هذاك الحقد والانتقام، ولا تثقل على روحك، خليك واثق إن الأيام كفيلة إنها تكشف لك كل شيء وتكشف له هو. وترى الله سبحانه وتعالى ما يضيع يعني حق حد. كمل دربك وراسك مرفوع حتى لو كنت مغدور، لأن الخسارة الحقيقية مو بأنه حد يغدر فيك، بس الخسارة الحقيقية أنك تخسر أخلاقك وتبادل الغدر بغدر والخيانة بخيانة والغش بغش والكذب بكذب، علشان شو؟ علشان شخص ما عرفك وما عرف قيمتك ولا قدرك. أنا آخر شيء أبغى أقوله ومن القلب صدق، يعني الغدر يجرح القلب، احنا متفقين وخالصين من هالموضوع، لكنه صدقني ما يكسر الانسان الا اذا انت سمحت لانه يكسرك بهالغدر. خليك اقوى من خيباتك، وخليك اقوى من انك توقف عند ناس ما عرفوا قيمتك. تأكد ان رب العالمين يعوض اي قلب صادق بنيته، وأن كل ضيقة وراها فرج، وأن كل خيبة يا جماعة الناس تكون دائما البداية أحلى وأجمل.

حسان يقول الحياة ما توقف على الشخص، توقف على أشخاص. شيري هان طعن السيف ولا طعن الكلام. تحياتي لك فاطمة الزعابية، مرحبا بش. طبعا انتي الموضوع على ذوقك، على مودك يعني. أبشركم تعلمت وما كنت متوقع. يمكن عبد الله ما أعرف إذا هذا الأكاونت صح ولا لا. لا توقف على شخص، هاي نصيحتي. حسان عبد اللطيف يقول والنعمة رب العالمين. أنعم علينا بنعمة النسيان، ننسى الحزن بالحمودة. شكرا. للأسف صح عمر، تحياتي لك. مبكل من ضحك سنة لك يودا يودك، من ضحك سنة له يودك لك يودك. أم تقول بس لا أثر سلبي قوي، ممكن يصير الحذر الخوف دبل. صح ممكن، فهني حكم عقلك. قلب نفس البسكوت ما ينفع. شكلك عبد الله يابتك الدنيا بست مراحل. حسن أو حسان صح، لا نجاز الغدر بالغدر ولا توقفون عند المتطلبات الوهمية. شكرا هبي، شكرا. حد كاتب صح صح كلامك. صعبة أم الناس مش واحد، خليك جنتل. تقول تأثرت. عقب كل الأكاونتات أغنية ميحد. والله أتوقع أستاذي الكريم صاحب الأكاونت حسان، يعني أنا دائما أختم بشيء إيجابي، وأتوقع أن أنت سمعت يعني الإيجابية في الموضوع. تحياتي لك وحياك الله. عبد الله وايد وايد ما شاء الله تبارك الرحمن مأثر في الموضوع. أوكي حطوا عقب أغنية عظة، لا تجعل غدر شخص واحد يخليك تشك في الجميع، مو بكل الناس نسخة من التجربة اللي آلمتك. فاطمة الزعابي تحياتي لك. إبراهيم أسف أعتذر، إبراهيم من الصبح ياسا أقول عبد الله. مساء النور أستاذ راعي الشور، حياك الله. خلوني أذكركم إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم حيا تحياتي لك. خلوني أذكركم بسؤال المسابقة اللي عليها 1000 درهم كاش مقدمة من إمارات فم والمركز الوطني للتأهيل. يوم بدشون الأكاونت سووا لايك على ثالث فيديو، أوكي هذا سووا عليه لايك لو سمحتوا. إنزين ما في أوكي مو حابة ترى اللايكات، فحطوا لايك لو سمحتوا، دشوا على الإنستغرام وحطوا لايك وانتوا تشاركون في المسابقة. البوست هذا اللي موجود على الانستغرام بالاكاونت الرسمي لإذاعة إمارات FM، إمارات FM راديو اسم الاكاونت، دشوا عليه اضغطوا عليه بيطلع لكم تاج للمركز الوطني للتأهيل، هذا تحطون يعني تسووا له فولو، ومن بعدها تدشون على التعليقات الكومنت وتكتبون كومنت وتشيرون لثلاثة من ربعكم الحساب. أبو حمد يعني تباني على البطيء؟ ها أيام باك أهلا وسهلا، مسوية لايك من بدري. شكرا مزيونة، شكرا راعي الشور. نفس البوست بس اليوم في 1000 جديدة. شكرا هشام، شكرا. أوكي بشرح لكم على البطيء، تدشون صفحة الانستغرام لإذاعة إمارات FM إمارات FM راديو، وبعدها تدشون على الثاني، يا ربي هنا خلني أحسن عشان تشوفون وانتو شايفين اللايف. انزل وتدشون على الثاني بوست، يطلع لكم بالبوست تاج للمركز الوطني للتأهيل، تحطون فولو وبعدين ترجعون للأكاونت إمارات FM، تدشون على التعليقات تكتبون كومنت وتشيرون لثلاثة من ربعكم. أم راشد بخير وسهالة، شكرا تحياتي لك على السؤال. من بعدها إن شاء الله راح يكون في 1000 درهم اسم كومنت واحد، إن شاء الله راح يكون رابح بألف درهم كاش. أوكي شيخة يعطيك العافية. شكرا أبو حمد، شكرا. مثبتي

0: لكم في اللايف اللي يبي يشارك في الجائزة، مثبتي لكم في اللايف عن طبعا صفحتنا في الانستغرام إمارات فأم راديو على البوست اللي قلت لكم إياه. أول شيء روحوا حطوا لايك على هالفيديو، لايك بعدين شيخة لا تركزين، وبعدين على ثاني بوست موجود الخاص بالمسابقة تدقون عليه بيطلع لكم تاج للمركز الوطني للتأهيل، تحط سوولهم فولو، وبعدين تردون مرة ثانية على أكاونت إمارات اف ام، تدشون على الكومنت تكتبون كومنت. يعني الحين مثلا الكندي يعني بس كاتب كومنت، ومحمد منصور بعد كاتب كومنت، جماعة الخير اكتبوا كومنت، ولازم عند الكومنت ثلاث أكاونتات من ربعكم تشيرونهم وتحطونهم أكيد في على البوست. يا رب أكون شرحت صح. شكرا شكرا. الحين خلوني أروح معكم لفاصل، شو رأيكم؟ بما أن روت وعمر طلبوا أصالة نصري،
1: حلوة جمعتكم،
0: وانتو بعد حلوة جمعتكم، فخلونا نسمع أصالة نصري وارجع لكم أكيد.
1: اليوم 50 شباب

0: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء

0: طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL هوم أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: النداء الأخير ختم جواز سفرة أكد حجز الفندق والحماس من الآخر بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.
4: حياكم الله من جديد في كليك. أبو حمد راشد سمعنا له وراعي شور، يعني أنت من متى سمعت هالفنان في إمارات فهم؟ متى؟ يعني يقول مش ممكن كل ما أطلب شيء مش موجود. هي الفكرة أن أطلبوا أغاني أوريدي أنتوا سامعينها في إمارات فهم، يعني موجودة متوفرة ومسموحة يعني. بس لا غلط اللي سمعته رأي الشر. أنزل علوم، أعطوني بس أخبار كأس العالم 2026 معاكم عشان عندي شيء أبا أسأله في هالبطولة هذه. أبا أسألكم، شفتوا شيء غريب في كأس العالم 2026؟ لاحظتوا شيء غريب؟ أم ديانة أتوقع تدشين تباني أعيد فقرة المسابقة. أوكي، تدشين الانستغرام إمارات في أم راديو، إمارات في أم راديو، سرول عليك السلام والرحمة حياك الله. بعدين تدشين على ثاني بوست، تدشين على ثاني بوست، هذا البوست تشوفينه صح؟ أوكي. بعد ما تدشين هذا البوست تدقين عليه بيطلع لك تاج للمركز الوطني للتأهيل، تسوي له فولو، وبعدين ترجعين على نفس البوست تعلقين بكومنت وتشيرين، تسوين ثلاث من ربعك تسوي لهم يعني تحطين أكاونتاتهم وتخبرينهم عن هالبوست. انزين اوكي منشن. اوكي شكرا شكرا فتحي. اغرب شيء صار وليه تبعت سوى شيء يا ميسي وخربت كل الدنيا. صفحتنا على الانستغرام موجوده ومثبته في لايف امارات فام. شيخه توني اقول مثبته شيخه. الغريب بعد انه اوكي ثبتته ثاني مره لكم، شكرا شيخه شكرا. انزين خلوني اقول لكم عن شيء غريب اللي هو سر انتشار الاحذيه الورديه بين المنتخبات المشاركه بكاس العالم 2026. وايد من نجوم كاس العالم هالمره، واذا ما كان الفريق كبره قاعدين يعني يرتدون احذيه ورديه زاهيه لكبرى شركات الملابس العالميه في ظاهره بدت وكانها الموضه الرسميه لمونديال 2026. بن وارن مؤسس شركة أحذية رياضية كرر أن هذا اللون نفسه يبين مختلف العلامات التجارية مش مجرد صدفة. أكد أن الشركات اتجهت هذا العام إلى درجات متقاربة جدا من اللون الوردي، وهو أمر ما صار أبدا بهذا الشكل. هذا اللون يعطي الثقة والجرأة طبعا يعني اللاعبين والمستهلكين اللي أظهروا أنهم ممكن يرتدون هذا اللون بحيث أنهم يأخذون ألوان جريئة خصوصا في المناسبات الكبرى كيف لا وهو كأس العالم. وأكدوا اللاعبين أن اللون الوردي يعطي اللاعبين شعور بالثقة ويخليهم دائما يكونون مقبولين لدى الجمهور وما يرتبطون بفئة معينة وإنه يخليهم جدا مناسب وعالمي متنوع للجمهور. من السبب الثاني إنه أيضا اللون الوردي يظهر أوضح على أرض الملعب، يعني دائما دائما اللون الوردي أثبت خلال اختبارات عديدة تطويرية إن الأكثر بروزا على خلفية العشب الأخضر سواء كان من مشجعي في المدرجات أو المشاهدي عبر شاشات التلفزيون اللي دائما يلاحظون هالشيء وأنتوا طبعا ما لاحظتوا هالشيء. انزين فاروق تحياتي لك وشكرا لك. أيضا من الأشياء اللي دائما دائما نتكلم فيها بأنه ممكن يساعد غياب أي منتخب يرتدي زي وردي كامل في البطولة وإحنا ما شفنا على هذا، فتم إبراز الأحذية بشكل أكبر وهو اللي ما سعت له الشركات المصنعة اللي اتفقت على أن هذا اللون راح يكون متواجد بقوة في 2026 لكأس العالم. بس خبراء صناعة الأحذية أكدوا أن موجة من اللون الوردي ما راح تستمر بشكل طويل، من المتوقع أنها تكشف الشركات ألوان جديدة اتجاهات جديدة مع انطلاق الموسم الكروي المقبل في نهاية شهر 7 عشان بس تبقى نسخة 2026 هي النسخة المرتبطة بصريا بالأحذية الوردية. عرفتوا الحين ليش؟

إبراهيم تحياتي لك، هذا أحلى فوز الصراحة يعني. يسعد مساك ومساها يا ربي. انزين خلوني اروح واعلن لكم اسم الفايز. شيخه يعطيك الف عافيه، وجه لك تحيه عبر اثير امارات فم. اباكم كلكم بس تشي تصفقون على المجهود، تابعتنا وتمت معانا وصبرت معانا بعد، وما شاء الله عليها وصلت لي لاسم الاكونت الرابح. فشوية تصفيق على اللايف لو سمحتوا، لو تكرمتوا للشيخه. شيخة أحمد عليك السلام، عاد ما أدري أنت ولا لا. بس اثنين اللي صفقوا. أنتوا اليوم ليش كسالة؟ أبفهم يعني ليش اليوم كسلانين؟ مبروك على شو إبراهيم؟ بعدني ما أعلنت الاسم، لكن إذا قصدك مبروك مقدما أشكركم أشكركم. يا سلام عليكم على يعني سعة صدركم وروحكم الرياضية، أكيد فإنكم تصفقون حق شيخة. أدري إن شيخة الحين تقول يليتها قالت كتبوا اسم شيخة وتصفيق، بس يلا next time إن شاء الله. يلا خلوني أعلن اسم الفايز في مسابقة المركز الوطني للتأهيل. الأكاونت عندي أوكي، طرشت لي يا شيخة، بس أنا ما رح أقوله كامل، بقول أول ثلاث حروف أوكي، K-H-A. ألف مبروك، ألف درهم كاش مقدمة من المركز الوطني للتأهيل وأيضا إمارات FM. مبروك KHA، مبروك، ألف درهم مقدمة من المركز الوطني للتأهيل وطبعا إمارات فم. باكر إن شاء الله المفاجأة الجميلة الحلوة اللي أبي أقولكم إياها. فاروق شكرا، باكر عصب المايك علي. أوكي باكر إن شاء الله بإذن الله راح يكونون معايا اثنين من الفايزين، يعني 2000 درهم كاش، يعني باكر بونسكم في الخميس الونيس نفس الوقت من الساعة 5 لين الساعة 7 إن شاء الله، وما رح يكون على الأنستا، بصعبها شوي بخليها على الاسماس. فباكر إن شاء الله ألقاكم على خير. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد، إعدادا وتقديما وإخراجا لحلقة اليوم. إن شاء الله أترياكم باكر اللي فاز معانا KHA أكاونتا، وإن شاء الله رح يتواصلون مع قسم السوشيال ميديا دايركت على الانستغرام، ورح يبلغونه ورح ياخذون اسم الثلاثي ورقم تليفونه. مع السلامة والله يحفظكم.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي، أصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي. زار معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة المقر الرئيسي لشركة هوت باك في جبل علي بدبي، وهي إحدى الشركات الرائدة في صناعات ومنتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية. وتأتي الزيارة في إطار الزيارات التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة مبادرة التواصل الاقتصادي. احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بافتتاح أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة، ويمثل المصنع خطوة مهمة في مسيرة نمو أعمال الشركة في مجال الألمنيوم منخفض الكربون ودعم الاقتصاد الدائري. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن استحواذها على حصة ملكية إضافية بنسبة 30% في صفقة بلغت قيمتها 1,100,000,000 درهم في شركة جلوبال فيدر شيبينج، التي تعد رابعة أكبر شركة شحن إقليمي للحاويات في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، وبذلك ترتفع حصة موانئ أبوظبي الإجمالية في الشركة إلى 81%. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك

0: باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معاً نحافظ على أمن الوطن.
1: استمتع بخصومات من 30 إلى 75% على الأثاث والديكور من Homes R Us، من كنبات أنيقة إلى طاولات طعام راقية. كل اللي تحتاجينه لبيت دافئ ومريح. Homes R Us، خلي بيتك عنوان راحتك.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديع ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: مستعجل تبغى تنزل؟ لا تشل هم، اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM. الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

حلقتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: واظل حزنان نعم من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: ترى الإمارات يلدها الغليظ ولحمتها مرة.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
6: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
7: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
6: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: يا طربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
1: ما قدرت أصبر وجيتك.
0: لا تحاتي على إمارات FM بتسمع كل هالمكسات.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: اي اند عاد اليكم سامسونج فيستيفال من 12 يونيو الى 19 يوليو. استمتع بعروض وتخفيضات رائعه تصل الى 50% على مجموعه واسعه من منتجات سامسونج، واحصل على راحه بال اضافيه مع خدمه سامسونج كير بلس على اجهزه مختاره حصريا من اي اند. اعرف اكثر عبر e&.ae. تطبق الشروط والاحكام. اي اند دائما في اكثر.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها تمرة.
12: حصرياً للإماراتيين باقة العائلة الإماراتية، فيها بيانات ودقائق محلية غير محدودة، وتجوال مجاني في دول الخليج لكل الأفراد المضافين في الباقة، وبعد شيء اشتراكات مجانية في MBC شاهد وأمازون برايم. طبعاً صاحب الخط الرئيسي يقدر يضيف لحد 9 خطوط ب100 درهم لكل خط بس. وخذ اليديد بتحصل خصم 30% لمدة 6 شهور على الخط الرئيسي. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
13: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 41-29، دبي 40-30، الشارجة 41-30، عجمان 41-30، أم القيوين 42-29، رأس الخيمة 43-29، وأخيراً الفجيرة 39-31.
2: هذا الصيف وفر أكثر مع العربية للطيران. اكتشف أذربيجان، سريلانكا، كازاخستان، أرمينيا وغيرها الكثير بأسعار مخفضة تبدأ من 499 درهما فقط. سارع بالحجز الآن عبر airarabia.com. تطبق شروط الأحكام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا.

والمقيمين على أرضنا فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

عدد شهر يونيو من مجلة ناشنال جيوغرافيك العربية. تيرا إكسبو دبي، حديقة غناء تنبض بالحياة في قلب الصحراء. جبنة كاسو مارزو مرغوبة لدى أصحاب الذوق الرفيع رغم مكونها المريع وقيود التشريع. الأسد الآسيوي يعود من حافة الانقراض إلى وفرة في الأعداد أضحت معضلة للبلاد. عجائب الإنكا، أطلال دفينة تفشي أسرارا جديدة عن أمجاد إمبراطورية تليدة.

للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

مطبوع إماراتي واسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: fucking come up.
1: التضحية.
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك وكافة الكبيرة يا رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: الكل عائلة، وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ولادني لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: واقف وتأخرت طلبيتك
1: هاي
0: عيال غايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها تمرة.
12: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: بان هوم فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. بن حمودة للسيارات، الوكيل المعتمد لشفرلي وجي ام سي في إمارة أبوظبي.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

طاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الأول البادي، ومن يحسب الأولة يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرار هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استولت تحت،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.